على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم،
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكن في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبة بالكرم تعمرة، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
1: أشعار في القمة
0: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

ابتعد وتعبتني خطوتي ابتعد وتعبتني خطوتي ترتعد ترتعد من شعوري بغلطتي ترتعد من شعوري بغلطتي الألم والأسى من خفايا

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفون الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين. المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين. والسادة اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلا متسيدين. عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: قد قلبي فوق
1: الخليجية 100% خليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق، مداها ميت بحبك سيدي وانتهى الحي، وإن كان في عيني عطش فأنت معها عيني بلا شوفك ما تسوى ولا شيء، وغير كذا وده يكحل عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي محبتك واللي لقاها شراها.
0: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك، غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرأة تخفف علي لناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: محمد بن راشد آل مكتوم صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
2: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب الليل لا زال عابر.
1: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: الخليجية 1-0-0-9

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس كحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال الأدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية 1-0-0-9
1: جديد على الخليجية.
0: على الخليجية
2: الأغنية
3: يا مولاتي
2: من أشعار
3: فساع
2: ألحان
3: أحمد الهرمي
2: غناء
3: أحلام

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. أبشرك بشرة تسر الناظرين، إنك حبيبي والعواذل خلهم، ما أقول تسوى من عيوني لاثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين، من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وقلهم.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: صوت بلا صورة.
1: نعيد تقديم الحرف والصناعات الثقافية والإبداعية كمساحات إنتاج وفرص اقتصادية، وفي الوقت نفسه نحافظ فيها على هويتنا الوطنية وقيمنا الأصيلة. وكيف يمكن لهذه الحرف اليوم أنها تستمر وتتطور وتدخل في مسارات الاقتصاد الحديث؟
2: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أن يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، يبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة.
3: يتم تسليط الضوء على أهمية تطوير نظام متكامل للحد من الحوادث المواقع الإنشائية من خلال توفير جميع المتطلبات والإجراءات الوقائية لحماية العاملين وتحسين الأداء.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم من ARN، نحييكم في هذا الصباح وهذه أولى جولاتنا وفتراتنا الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. جامعة الدول العربية تدين الاعتداءات الإيرانية على دول خليجية. ترامب يقول رد إيران على مقترح السلام الأمريكي غير مقبول.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من العناوين إلى تفاصيل هذه النشرة الصباحية، أسعد الله صباحكم بكل خير وافيكم بها، أنا عامر النقيب. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدى استقباله محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، وذلك باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيس نار 2026 في نسخته التاسعة، وذلك من 19 وحتى 21 من مايو الجاري في مركز أدنك أبوظبي. ويأتي هذا الحدث الدولي المتخصص في تطوير منظومة الأمن الوطني واستعراض أحدث أنظمة الأمن وحلول الدفاع المدني، والذي يعقد كل عامين بتنظيم من مجموعة أدنك إحدى شركات مدن وبالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق في قارب متوقف في خور دبي خلال 54 دقيقة من دون تسجيل أي إصابات. هذا وأصدر المكتب الإعلامي توضيحا بشأن الدخان الذي لوحظ في منطقة الجداف، وأكد أنه ناتج عن حريق في قارب متوقف في خور دبي وأنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات، وتعود كثافة الدخان إلى مادة مستخدمة في تصنيع القارب. هذا ونبه المكتب الإعلامي إلى دعوة الجهات المعنية والجمهور إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة. أخبار هذا الصباح مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ودولة الإمارات والمياه الأقليمية لدولة قطر، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي. وأكد أبو الغيط رفضه الكامل لما وصفه بالتصعيد غير المبرر، محذرا من أنه قد يؤدي إلى تقويض جهود الوساطة الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب سلميا. وشدد أبو الغيط على تضامن الجامعة مع الدول الخليجية المتضررة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها على أراضيها ومياهها. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على المقترح الأمريكي بإجراء محادثات سلام، مما قوض آمال التوصل إلى نهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع، والذي تسبب في أضرار واسعة النطاق في إيران ولبنان، وشل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. هذا وقد ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران أصدرت أمس الأحد ردا ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان وعلى أمن الملاحة عبر مضيق هرمز المحاصر. وفي غضون ساعات من إعلان المقترح الإيراني رفضه الرئيس ترامب، وذلك خلال منشور على وسائل التواصل. من جهته اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، وذلك بحسب مقتطفات من مقابلة تلفزيونية مع محطة أمريكية. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين أمس في قصف إسرائيلي على جنوب ووسط غزة، كما ذكرت مصادر فلسطينية، في أعمال عنف تظهر مدى هشاشة وقف إطلاق النار والذي توسطت فيه الولايات المتحدة. يواجه وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه أيضا الولايات المتحدة، ولكن هذه المرة بين روسيا وأوكرانيا، خطر الانهيار على ما يبدو، مع تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك اتفاق الهدنة عبر شن هجمات في مطلع الأسبوع. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن روسيا لم تشن هجمات جوية وصاروخية واسعة النطاق على أوكرانيا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم السبت، لكنها لم توقف الهجمات على طول خط المواجهة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باستمرار حكومته والتي وصفها بأنها مشروع يمتد ل10 سنوات، وذلك رغم دعوات متزايدة باستقالته عقب الهزيمة الساحقة التي مني بها حزبه في الانتخابات المحلية في وقت سابق من هذا الأسبوع. إلى إسبانيا الآن، حيث أعلنت وزارة الصحة في البلاد أن آخر رحلتين لإجلاء ركاب سفينة الرحلات البحرية المبوءة والتي تفشى فيها فيروس سانتا والمتوقفة قرب تينيريفي ستنطلقان بعد ظهر اليوم الاثنين، مضيفة أنه تسنى إجلاء 94 راكبا حتى الآن. في أخبار العالم في هذا الصباح أيضا، يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين من 13 وحتى 15 مايو الجاري، كما أكدت بيجين اليوم، حيث من المتوقع أن يبحث مع نظيره الصيني الحرب في إيران وشؤونا تجارية. إلى هنا ختام أخبار الصباح، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 0.9
1: كانت الأثير.
2: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
3: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
4: 1009
1: كانت الأثير.
2: أكسجين على الخليجية
3: بالتعاون مع الاتحاد العقاري، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.

وصباحكم خير وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم يا ربي. حياكم الله وياكم اليازي عبيد، بكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامج أو تو. واليوم يوم الاثنين، يعني اليوم ترجع الحياة لروتين جميل، يوم ترجع فيه الضحكات لممرات المدارس والأصوات لقاعات الدراسة وفرحة جميع الأمهات، ونقولهم عودا حميدا لطلبة المدارس. سؤالنا لكم مستمعينا، يعني شو أكثر شيء اشتقتوا له أيام المدارس؟ الحين أنتوا تجهزون عيالكم أو أنتوا الأول شو اشتقتوا له؟ الأجواء، الأصدقاء، ولا الروتين الصباحي؟ شاركوني وأتري تفاعلكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني 1009. وعود لكم بعد دقائق.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 25، 40، الملامه 27، 33، الدوحة 27، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 38، أما الكويت 27، 34، وأخيرا الرياض 26، 41.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
3: بالتعاون مع الاتحاد العقاري، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
4: ومرحبا بكم مستمعينا من جديد في برنامجنا أكسجين، وصباح الخير عليكم يا رب. سؤالي كان لكم للمستمعين، شو أكثر شيء اشتقتوا لأيام المدارس، أيام ما كانت حضوري، سواء لعيالكم اللي يسمعونا حاليا أو أنتوا كشخص، أنتوا أيامكم شو اللي اشتقتوا له؟ فأصلا وصلتني الكثير من المشاركات، خلوني أقرأ وياكم بعض المشاركات. نصبح عليك عبير النمر، صباح الورد، تقول صباح السعادة والإنجاز، عودة حميدة لطلاب المدارس، وأتمنى بداية أسبوع موفقة لكل المستمعين. عاش المحزي، نصبح عليك بالخير، تقول اشتقت لقراءة الجريدة في الإذاعة المدرسية. الله ويلكم ويلكم اليازية من عبير النمر، أهلا وسهلا يا عبير. عمر صباح الخير يا عمر، يقول لنا صباح الخير، تبين الصدق اشتقت لصمون بجبنة الكرفت. يا سلام صمون ولا شو رايك يا عهود، شو اشتقتي للمدرسة، شو أكثر شيء اشتقتي له؟
5: أكثر شيء اشتقت له ربعي طبعا،
4: أوكي،
5: كشختي الصباحية والمقصف قبل الطلبة.
4: الحين بعد يا قلت
5: لحظة،

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: والمدارس والجامعات، مو بس أماكن تعليم، هي تفاصيل يومنا وضحكة الطلبة، روتين الأهل، حتى الزحمة الصباحية اللي تعودنا عليها والله نشتكت لها. تصدقون وأنا جاية وأشوف الزحمة كان أقول الحمد لله ردت الحياة، رجعوا لمقاعدهم، لدفاترهم، لأحلامهم اللي تكبر وياهم كل يوم. يمكن البعض كان مستمتع بدراسة الأونلاين، لكن الصدق المدرسة لها طعم ثاني، طعم الأصحاب، الفصحى، المقصف، الرحلات المدرسية. خل يعني رسالتي لكل طالب وطالبة، خلوا هالسنة سنة إنجازات، سنة تحدي، سنة تقولون فيها أن نحن نقدر ونواصل ونجتهد ونتفوق. ولأولياء الأمور أنتم السند، أنتم السند والداعم الأول، ووجودكم ودعمكم يشكل فرق كبير في رحلة عيالكم. وبعد بسألكم، برد للي ما سمعونا، أرد أسألكم في سؤالي، كان شو أكثر شيء اشتكتوا له أيام الدراسة الحضوري؟ بنطلع هالفاصل وبنرجع لكم، بتواصل وياكم في الفقرة القادمة.
2: الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: في خاطري يكون في خاطري شيء، واشياء تشغلني عن اقصى قذاها، واشياء تتركني مع الغي في غي، واتركها تمشي لين تلحق، مداها ميت بحبك سيدي وانتهى الحي، وان كان في عيني عطش فانت معها عيني بلا شوفك ما تسوى ولا شيء، وغير كذا وده يكحل عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي محبتك واللي لقاها شراها.
1: اشعار
2: اشعار
3: على الخليجية.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
5: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
4: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
6: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae.

0: O2 أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: مستمرة معكم أنا ليازة في برنامج أكسجين، وكان سؤالي لكم مستمعين: شو أكثر شيء اشتقتوا له أيام المدارس وأيام الحضوري؟ فوصلتني الكثير من المشاركات، اللي يقول حصة الموسيقى، صبح عليك بالخير يا عبير، وشيخة الظاهري صباح الورد تقول لنا صباح النور والسرور، عودة حميدة للطلاب اشتقت حق ربيعاتي، نهاية الرقم 2919 يصبح علينا بالخير صباح النور والسرور، اشتقت تصبح علينا بالخير، تقول اشتقت لأيام خبز أمي الله يرحمها ويغمد روحها الجنة يا رب، الخمير الصباحي قبل ما نروح المدرسة، بشرة من بشرة نصبح عليك يا بشرة والله يرحم أمك ويغفر لها يا رب العالمين، الجمعة يصبح علينا ويقولنا صباح الخير من علي وخليفة ولطيفة وزايد صباح النور والسرور، عهود تعرفينهم أظني
3: طبعا أصدقائي.
2: أيوة
3: Good morning لطيفة، Good morning خليفة، Good morning علي وزايد، يسعد صباحكم ويوم دراسي موفق وجميل عليكم إن شاء الله، وتوصلون بالسلامة للمدارس وتفرحون بأول يوم دراسة وتستانسون على شوفة مساتكم وعلى شوفة ربعكم بعد.
2: أنزين، ونروح من أجواء المدارس إلى وين؟ وجهة ترفيهية حلوة يعهود.
3: للبارحة تامين الناس يشاورون نسير ولا ما نسير، آخر يوم ولا مو بآخر يوم.
2: ترى أنا كنت مقررة أن اليوم نتكلم أنه خلاص بنودع الموسم وكذي، لكن استانست في الخبر. أنا حالي حالكم طبعا، اليوم مع بداية أسبوع حلو، أخبار حلوة، رجعت عيالنا المدارس، وهالخبر اللي بيفرح كل عشاق الطلعات والأجواء الحلوة، إن يقولوا لكم الحكاية للحين ما خلصت، لأن موسم 30 تم تمديده إلى تاريخ 31 مايو. يا سلام يا القرية العالمية، شو هالأجواء الحلوة، شو هالخبر الحلو، يعني عندكم فرصة تعيشون الأجواء والعروض والأكل والألعاب والذكريات اللي ما تنمل. شو أكثر شيء اشتقتي له عهود، ولا بعدك تبين تسيرينه هناك في القرية وبتاخذينه، أو بعدك ما خذتي ولا تبين تاكلي
3: الأكل؟ فترة مسوية دايت.
2: ليش كلي بالعافية عليك.
3: بس القرية لها ناسها يعني، وعندهم حتى يعني من كثر ما عندهم علاقة وطيدة بالقرية، حتى الموظفين اللي يشتغلون يمكن في بعض المحلات، انت ككستمر يوم تردين السيرول مرة ثانية يتذكرونك من كثر ما يعني بنيتوا علاقة وطيدة على مدى سنوات متتالية. اللي هناك اللي يحب يعني يخصص وقت لشراء القطع، حد يحب يصير يشتري العبي، حد يصير يحب يشتري العود، وكل هاي السوالف. بس احنا يعني نبغي نعرف اكثر من المستمعين، بما ان هذا هو سؤالك ولا
2: بالضبط. انا سؤالي لكم، لو عندكم ليلة اخيرة في القرية العالمية، منو اول شخص اول شيء بتاخذونه وياكم القرية، وشو اول مكان لازم تمرون عليه؟ سؤالي منو اول لو عندكم بس ليلة اخيرة تبون تسيرون فيها القرية العالمية، منو اول شخص تاخذونه وياكم، وشو أول مكان لازم تمرون عليه؟ استقبل مشاركاتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني 1009، وبنرجع نقرأ مشاركاتكم ونخبركم التفاصيل.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: الخليجية
2: 100%
1: خليجية 1009.
0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
4: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين 19 و17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة، كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زور حديريات island.ae.
5: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
4: ما تحتاج تروح، استخدم e&money.
5: e&money
4: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
5: صدق؟
4: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع e&money، تطبق الشروط والأحكام.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: أوتو أوكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: ونصبح عليكم بالخير، شخباركم مستمعينا؟ وصباحكم يعني ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم، وصباح جديد ويوم جديد، يوم الاثنين الجميل، بداية أسبوع جميلة. وسؤالي لكم كان لو عندكم الليلة أخيرة في القرية العالمية، منو أول شخص بتاخذونه وياكم؟ وين أول مكان لازم تمرون عليه؟ وصلتني طبعا، ولازلت أستقبل مشاركاتكم عبر الأسمس 4000 أو عبر تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وخلوني أقرأ بعض المشاركات من مستمعينا. صباح الخير لمشاري، يقول بشل خواتي وبروح أجرب الأكل. صباح النور، يا هلا ويسعد لي جوكم صراحة، وأحلى شيء أنكم تقضون يعني هاي الأماكن مع العائلة. إيمان عيسى تقول صباح الخير عليك إيمان عيسى، وتقول صديقاتي ونروح نشتري ملابس ونختمها بالأكل. طبعا الحين بعد العيد ياي، فرصتكم تتقضون حياتكم، كل شيء بتحصلونه هناك. أمل أمل صباح الخير يا أمل، تقول بشل أمي وبناتي وأول محل نسير له الهمبا. يا سلام، أهم شيء وقت يعني الصيف، يعني الفاكهة الموسمية في الصيف الهمبا صراحة. ومها تصبح علينا وتقول صباح الخير للجميع، صباح النور والسرور عليك. طبعا يعني الخبر وايد كان حلو وكلنا ننتظره، القرية العالمية أنها تعلن تمديد الموسم 30 إلى 31 مايو، يعني اللي ما لحق عند الفرصة يعيش أجواء كثيرة اللي هي عالم أكثر من روعة، من العروض الحية للأجنحة العالمية للأكل من كل مكان، والألعاب والفعاليات اللي تناسب كل الأعمار. والحلو بالموضوع إن الأجواء هاي الفترة وايد لطيفة في الليل، وخصوصا عقب المغرب تقدرون تتمشون تشيلون عوائلكم، هناك بتلاقون كل الناس طبعا من صغار الكبار، وكل زاوية فيها موسيقى وضحك، وتقدرون تتصورون وتاخذون يعني ذكرياتكم حلوة هناك. وطبعا الأبواب تفتح من الساعة 5، تستقبلكم بكل حب، وتقدرون تسافرون لكل يعني حول العالم في ليلة واحدة فقط. وطبعا الكثير من الناس عندها طقوس من انها لازم اول ما تدش القريه تشرب قهوة، او عقب يصيرون ياكلون او يتسوقون عقب الاكل، او يصيرون يعني من محبي الالعاب يروحون يجربون الالعاب. ولا زلت استقبل يعني مشاركاتكم مستمعينا في سؤالي، لو كانت عندكم ليله اخيره في القريه العالميه، منو اول شخص تاخذونه وياكم؟ وشو اول مكان لازم تمرون عليه؟ واستقبل مشاركاتكم عبر وسائل التواصل الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. ونروح لحركة السير.
0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: المشهد الحالي في شوارع وطرقات المؤدية لدبي شارع الإمارات العابر يشهد ازدحام مروري من بعد مسجد الشارجة الكبير بالاتجاه إلى الخوانج. أما شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة تبدأ الزحمة من بعد سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى ما بعد سيتي سنتر مردف. أما شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة الازدحام يبدأ من شارع الوحدة بالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا. أما عن شارع الشيخ زايد حاليا الحركة فيه طبيعية، درب السلامة وهلا هلا بعماركم، والله يحفظ الجميع.
1: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
0: الخليجية الإماراتية
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
4: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بالا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم يبتسم يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم، لو جيت ترسم فقط تبسمها إيش فاتها، تحتاج رسام أو تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها لوعاتها، يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الأسم. هي أجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009 كانت الأثير.
4: وجه جديد للجمال والرعاية الشاملة في المستشفى الأمريكي دبي. اعتنوا بأنفسكم مع مجموعة متكاملة من الخدمات The Face التجميلية والعلاجية عالمية المستوى في مكان واحد. للحجز theface.ae.
5: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية بكل سرية وخصوصية.
6: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
5: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
8: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
9: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: نعيد تقديم الحرف والصناعات الثقافية والإبداعية كمساحات إنتاج وفرص اقتصادية، وفي الوقت نفسه نحافظ فيها على هويتنا الوطنية وقيمنا الأصيلة. وكيف يمكن لهذه الحرف اليوم أنها تستمر وتتطور وتدخل في مسارات الاقتصاد الحديث؟
2: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أن يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة.
3: يتم تسليط الضوء على أهمية تطوير نظام متكامل للحد من حوادث المواقع الإنشائية من خلال توفير جميع المتطلبات والإجراءات الوقائية لحماية العاملين وتحسين الأداء.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL. وفي عناوين الصباح: رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. السعودية تدين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة التي طالت الإمارات قطر والكويت. ترامب يقول رد إيران على مقترح السلام الأمريكي غير مقبول. وفي النشرة أيضا: رسميا برشلونة بطل الدوري الإسباني للمرة 29. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN. من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب، أقدم لكم الأخبار من شبكة ARN. إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طاب صباحكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدى استقباله محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وجرى في اللقاء بحث المستجدات الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 في نسخته 9 من 19 وحتى 21 من مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق في قارب متوقف في خور دبي خلال 54 دقيقة من دون تسجيل أي إصابات. هذا وأصدر المكتب الإعلامي توضيحا بشأن الدخان الذي لوحظ في منطقة الجداف، وأكد أنه ناتج عن حريق في قارب متوقف في خور دبي وأنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات، وتعود كثافة الدخان إلى مادة مستخدمة في تصنيع القارب. ونبه المكتب الإعلامي الجمهور إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة. أخبار هذا الصباح متواصلة. الأخبار من شبكة ARN. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات ودولة قطر ودولة الكويت، مجددة وقوف المملكة مع الإجراءات كافة التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها. وقالت الوزارة في بيان لها: المملكة تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية، ولأي محاولة إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية، وتشدد على أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية الدولية وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة. دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداءات التي طالت أراضي الكويت والإمارات والمياه الإقليمية لقطر، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي. وأكد أبو الغيط رفضه الكامل لما وصفه بالتصعيد غير المبرر، محذرا من أنه قد يؤدي إلى تقويض جهود الوساطة الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب سلميا. الأخبار من شبكة ARN. نواصل هذه النشرة الصباحية، حيث رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على المقترح الأمريكي بإجراء محادثات سلام، مما قوض آمال التوصل إلى نهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع، والذي تسبب في أضرار واسعة النطاق في إيران ولبنان، وشل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وقد ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران أصدرت أمس الأحد ردا ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، لا سيما في لبنان، وعلى أمن الملاحة عبر مضيق هرمز المحاصر. وفي غضون ساعات من إعلان المقترح الإيراني رفضه الرئيس ترامب في منشور على وسائل التواصل. ومن جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، وذلك كما جاء في مقتطفات من مقابلة مع محطة أمريكية. في قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين أمس من بينهم شرطيان في قصف إسرائيلي على جنوب ووسط غزة، كما ذكرت مصادر فلسطينية، وذلك في أعمال عنف تظهر مدى هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. يواجه وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة أيضا، ولكن هذه المرة بين روسيا وأوكرانيا، يواجه خطر الانهيار على ما يبدو، مع تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك اتفاق الهدنة عبر شن هجمات في مطلع الأسبوع. أيضا قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا لم تشن هجمات جوية وصاروخية واسعة النطاق على أوكرانيا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم السبت، لكنها لم توقف الهجمات على طول خط المواجهة. إلى نيبال، حيث ذكرت السلطات أن حريقا بسيطا اندلع على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية هبطت اليوم في العاصمة كاتماندو، مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة ساعة حتى تمت السيطرة على هذا الحريق.
4: الأخبار من شبكة ARN.
0: في أخبار العالم، أيضا أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا أن آخر رحلتين لإجلاء ركاب سفينة الرحلات البحرية الموبوءة والتي تفشى فيها فيروس سانتا والمتوقفة قرب تينيريفي ستنطلقان بعد ظهر اليوم الاثنين، مضيفة أنه تسنى إجلاء 94 راكبا حتى الآن. حول برشلونة مواجهة القمة أمام ريال مدريد مساء أمس إلى حفل تتويج بعد أن تغلب 2-0 على غريمه الأزلي ليحصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وذلك للمرة 29، ورفع فريق هانز فليك رصيده إلى 91 نقطة بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل 3 مباريات على نهاية الموسم. وجاء هذا الانتصار تتويجا لهيمنة برشلونة على موسم لم يخسر فيه سوى 4 مباريات في الدوري، ويحتل فياريال المركز الثالث برصيد 69 نقطة. أنهي هذه الجولة الإخبارية أيضا مع هذا الخبر المحلي هنا في الإمارات، حيث أعلنت القرية العالمية في دبي عن تمديد موسمها 30 ليستمر حتى يوم الأحد 31 من مايو الجاري، وذلك لتمكين الزوار من الاستمتاع بالتجارب الثقافية والترفيهية خلال عطلة عيد الأضحى. هذا وكان من المقرر أن ينتهي الموسم في 10 مايو، ولكن تم تمديده ل3 أسابيع إضافية. إلى هنا ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: الخليجية
0: 1-0-0-9. أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري، جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: ومستمرة معاكم أنا رياز عبيد وعبر دانة الأثير وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم أكسجين. أكسجين وبالتعاون مع الاتحاد العقاري اللي تقدم لكم مشاريع تكايا ومرداد في قلب موتر سيتيز مع خطط دفع حصرية من 30% إلى 70% ولفترة محدودة. تقدرون تبدون رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. تقدرون تزورون ab.ae أو من خلال الاتصال 800 ab sales. أو عقب دقائق إن شاء الله بندخل بتفاصيل مسابقتنا إن شاء الله في الفقرة الجاية.

0: Buda.
1: هو الخليج.
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40 المنامة 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيراً الرياض 26 41
1: هو الخليج على الخليجية.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعين، ولا زلنا معاكم مستمرين في برنامج أكسجين. ونروح لمسابقتنا اليوم. عندكم فرصة تربحون ليلتين في فندق أرجان من روتانا دبي. يقدم فندق أرجان روتانا في مدينة دبي للإعلام عروض إقامة مثالية لقضاء عطلة قصيرة أو إقامة طويلة. يمكنكم الحصول على مزايا استثنائية من خلال عرض استيكيشن أو بتر، واللي يتضمن خصم 20% على سعر الغرفة. ترقية مجانية إلى فئة الغرفة الأعلى حسب التوافر، أو ترقية مجانية إلى نظام إقامة نصف شاملة مع وجبتي الإفطار والعشاء يوميا. تقدرون تسجلون بعد مغادرة متأخرة حتى الساعة 4 مساء. للمزيد من المعلومات تقدرون تتصلون على 04-43-6-0-0-0-0 أو زيارة صفحتهم الإلكترونية عبر إنستغرام أرجان DMC. وسؤالي لكم مستمعين، الحين أنتوا مثلا عندكم إجازة أسبوع 7 أيام، وين أو كم يوم تحبون تقضون يعني هالسبع أيام وين بتصيرون تقضونها؟ هل تحبون تصيرون فندق؟ طبعا خلنا نقول لكم ما بتسافرون فيها، بتكونون في البلاد، بتختارون فندق. كم يوم تحبون تقضونه في الفندق؟ خبروني وأستقبل منكم مشاركاتكم عبر وسائل التواصل الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009 مع أسماءكم الثلاثية. إذا عندكم أسبوع ما بتسافرون فيها، بتكونون في البلاد وبتبون تحجزون فندق، كم يوم تحسونه مناسب أنكم تحجزون في فندق وين؟ أستقبل مشاركاتكم. نطلع فاصل ونرد لكم.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموعها نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الخليجية 1009.
4: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر ياس آيلند.

0: www.tajribatalmusic.com.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: ولا زلنا مستمرين معاكم مستمعين، وصباح الخير عليكم وصباح الجوائز الحلوة. وطبعا نحن عندنا بيكون يعني فائزين يوميا يعني لإقامة ليلتين في فندق أرجان من روتانا. ونذكر المستمعين بسؤالنا، لو عندك إجازة أسبوع وما بتسافر فيها، كم يوم تحب تحجز عشان تقضي إجازة؟ كم يوم تحبون تحجزون عشان تقضون إجازتكم في مثلا عندكم فندق تبون تقضون إجازتكم فيه كم يوم؟ استقبل مشاركاتكم عبر وسائل التواصل الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. ويعني يا حبذا أنكم أطرشون أسماءكم الثلاثية مع إجاباتكم. وصلتنا إجابات كثيرة، خلوني أصبح عليكم أقرأ يعني أصبح عليكم لكن ما بقرأ إجاباتكم. عندكم فرصة بعد أنكم أطرشون، لازلت أستقبل منكم مشاركاتكم. إن شاء الله في الفقرة القادمة راح نعلن عن اسم الفائز. نصبح عليك يا هاني ونصبح عليك يا مهرة، ونصبح عليكم جميعا. ولازلنا مستمرين معاكم مستمعينا، وعندكم فرصة لربح إقامة ليلتين في فندق أرجان من روتانا دبي. مثل ما قلت لكم ارسلوا لنا أساميكم الثلاثية مع إجابة لسؤالنا، وهو لو عندك إجازة أسبوع وما بتسافرون، كم يوم تحبون تحجزون عشان تقضون إجازتكم، عبر أو إرسال عبر وسائلنا وسائل التواصل SMS 4000 أو من خلال تطبيقنا الخليجية 1009.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: اليوم ما راح تلاحظ هالمنظومة الإسعافية المتكاملة إلا في دولة الإمارات.
2: في حالات الطوارئ يعني المريض ما يقدر يعرف عن نفسه، ما تفكرون مثلا تستخدمون تقنيات التعرف على الوجه مثلا أو شيء من هذا القبيل عشان يكون في السرعة في عملية الإنقاذ؟
1: نحن أمانة تعاوننا مع دار العام للإقامة وشؤون الأجانب، وأشكر طبعا سعادة الفريق محمد المري على التعاون، تواصلنا وياه بالتليفون وقلنا له ابو احمد نحن نبغى تعاون الفريق اللي بيننا وبين الفريق اللي عندكم بحيث نقدر نسوي تجربه معينه، وقدمنا هاي التجربه في معرض من المعارض الموجوده في مارك دبي بحيث ان هي تجربه، وبحيث ان اليوم نقدر اليوم في المستقبل مثل ما تفضلت اخوي كيف نقدر نستخدم اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه او البصمات الموجوده اللي بايومتريك في عمليه تعريف المريض المصاب. نحن اقل عن 5% من حالاتنا اللي هي الحالات المعتدلة الحياة، معظم الحالات اللي موجودة هي حالات بسيطة متوسطة، وبالتالي يتم التعرف على المريض المصاب، وحتى لو ما تم التعرف على المريض المصاب على أهمية الحادث اللي موجود أو الإصابة اللي موجودة لهذا المصاب يتم نقله إلى أقرب وأنسب مستشفى بغض النظر عنده هوية ما عنده هوية، يتم التعرف عليه من ثم لاحقا يتم تحديد هذا المصاب من قبل الجهات المختصة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
4: 1009 الخليجية.
5: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
6: استمتع بتشويق الفورمولا 1 في أفعوانية حطمت الأرقام القياسية، أفعوانية فورمولا الروسا في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، رقم قياسي عالمي لأسرع انطلاقة في عالم الأفعوانيات من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة في انطلاقة واحدة في 4.9 ثواني فقط. عيش إحساس فراري في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، احجز عبر فراري وورد ياس آيلاند دوت كوم.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
8: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: ومرحبا بكم من جديد مستمعينا في برنامجنا أكسجين. وسؤالي لكم كان لو عندك إجازة أسبوع وما بتسافرون، وين تحبون تحجزون في فندق أو كم يوم تحبون تحجزون في فندق عشان تقضون إجازتكم؟ وما شاء الله وصلتني يعني مشاركات كثيرة، خلونا نقرأ مع بعض. عبير تقول أحب أخذ 3 أيام وضروري الفندق يكون فيه فعاليات للأطفال. صراحة أنا معك، يعني أحلى شيء إنه نمتع الصغارية ونخليهم يستمتعون أكثر. ميثا سيف تقول أسبوع في الفندق وبعد بتسوي جدول فعاليات حق الصغارية. مستمعنا خالد يقول 3 ليالي. وإيمان تقول بعد بتحجز فندقين، الأول بيكون 4 أيام والثاني 3 أيام، المهم أنها تقضي أسبوع كامل لأن الإجازة عندها أسبوع. إيمان تقول 4 أيام في الفندق. حازم يقول محتاج لو بيدة الاختيار يحتاج 90 يوم، ما شاء الله عليك. مرفت تقول لنا 2 يومين. مهر النقبي نصبح عليكم كلكم مستمعينا، وأنا يعني سعيدة بمشاركاتكم وياسة أشوفها ويعني لازلت أستقبلها. مهرة تقول 3 أيام. أحمد صباح الخير وصباح النور عليك، 2 يومين يقول لنا مناسبة. أيضا مستمعنا أحمد يقول 5 ليالي. أما سلمة مستمعتنا سلمة تقول أنها 3 ليالي. آمنة الغافري تقول من 4 إلى 5 أيام. ونروح لمستمعنا السعيد يحب يقضي الأسبوع بكبرة. نوف تقول 3 أيام ليلتين تحب أنها تكون. ونروح لمستمعتنا مريم تقول 3 أيام راحة. ابتسام بعد تقول 2 إلى 3 ليالي. ونروح لمستمعتنا سمية تقول 5 أيام. وما شاء الله يعني مشاركاتكم جدا رائعة، وطبعا نحن هذه الجائزة راح تكون إقامة 2 ليالي في فندق أرجان رود تانا ميديا سيتي. ونروح لي كمبيوترنا نشوف كمبيوترنا بيختار منو الفايز أو الفايزة. خلونا نشوف. ونقول مبروك لمستمعتنا شوق علي، مبروك عليك شوق علي، فزتي ويانا إقامة 2 ليالي في فندق أرجان من روتانا في دبي. مبروك عليك، ويعني حظ أوفر لباقي المستمعين. ونذكركم إذا ما فزتوا اليوم عندنا يعني الأسبوع بكبرة إن شاء الله راح يكون في فايز من كل يوم. يمكن ما فزت اليوم ممكن تفوز باكر أو عقب باكر. لازلنا مستمرين معاكم مستمعينا، لازلنا يعني نستقبل منكم تفاعلكم ومشاركاتكم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني والخليجية 1009. والروح لحركة السير،
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: المشهد الحالي في الشوارع والطرقات المؤدية لدبي، شارع راس الخور يشهد كثافة مركبات بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي حركته طبيعية، أما شارع الإمارات الإمارات العابر لا زال يشهد ازدحام مروري عند مسجد من بعد مسجد الشارجة الكبير بالاتجاه للخوانيج، أما شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة تبدأ الزحمة من بعد سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى ما بعد سيتي سنتر مردف، أما شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة الازدحام فيها بادي من شارع الوحدة بالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا، أما شارع الشيخ زايد حاليا الحركة فيه طبيعية. درب السلامة والله الله بعماركم والله يحفظكم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
4: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله عمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com. الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: صمت بلا صورة.
1: صبور بي المطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، يبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة، لتجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع في المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من النشاطات الترفيهية للأطفال والعروض والكلاب البوليسية والكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات ودولة قطر ودولة الكويت، مجددة وقوف المملكة مع الإجراءات كافة التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها. دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداءات التي طالت أراضي الكويت والإمارات والمياه الإقليمية لقطر، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على المقترح الأمريكي بإجراء محادثات سلام، مما قوض آمال التوصل إلى نهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاء تلفزيوني مع محطة أمريكية أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، قائلا أن السبب هو احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. أجلي جميع ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية عددهم 277 راكبا بأمان، حيث تعرضت الطائرة لحريق إثر هبوطها في عاصمة نيبال كاتماندو، مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة ساعة حتى تمت السيطرة على هذا الحريق حيث تم إجلاؤهم بأمان. أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا أن آخر رحلتين لإجلاء ركاب سفينة الرحلات البحرية والتي تفشى فيها فيروس سانتا ستنطلقان بعد ظهر اليوم، مضيفة أنه تسنى إجلاء 94 راكبا حتى الآن. في ختام هذا الموجز، أعلنت القرية العالمية في دبي عن تمديد موسمها 30 ليستمر حتى يوم الأحد 31 مايو، وذلك لتمكين الزوار من الاستمتاع بالتجارب الثقافية والترفيهية المميزة خلال عطلة عيد الأضحى. وكان من المقرر أن ينتهي الموسم في 10 مايو، ولكن تم تمديده لثلاثة أسابيع إضافية. وبهذا تنتهي
0: شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: ويا هلا بكل من انضم لنا في ساعتنا الثالثة والأخيرة من برنامجكم أكسجين، وبالتعاون مع المستشفى الأمريكي في دبي. خلوني أخبركم عن عيادة The Face، وجه جديد للجمال والرعاية الشاملة في المستشفى الأمريكي دبي. اعتنوا بأنفسكم مع مجموعة متكاملة من الخدمات التجميلية والعلاجية عالمية المستوى في مكان واحد. تقدرون تحجزون عبر theface.ae. وخلوني أذكركم بوسائل التواصل. تقدرون تتواصلون معنا على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وعقب الفاصل اسمعوني، عندي لكم مفاجأة حلوة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

ومستمرة معاكم أنا ليازي عبيد وعبر دانة الأثير. وصباح الخير عليكم مستمعين، جاهزين لليوم اللي بيجمعنا كلنا؟ خلوني أخبركم التفاصيل. الخليجية 1009 تدعوكم لبيك داي آوت بتاريخ 23 مايو في جزيرة ياس. 7000 تذكرة 7000 تذكرة و1000 لكل إمارة، يعني الفرصة عندك أنك تمثل إماراتك وتعيش يوم غير. تقدرون تعيشون الحماس في فراري وورد أبوظبي وتستمتعون بعالم المغامرات في وارنر براذرز وورد في أبوظبي. تقدرون تسجلون الحين عبر موقعنا الخليجية، تقدرون تدخلون على www.1009.com أو أول ما تدشون بتحصلون في صفحتنا في صفحة الخليجية يعني مستطيل في بيك داي آوت في جزيرة ياس. تدشون وتسجلون أساميكم، اسمكم الأول والأخير وإيميلكم أو تلفونكم وأنتم من أي إمارة وشو جنسيتكم. وهني بتدشون على يعني تكونون لكم الفرصة أنكم تكونون معانا في هذه يعني اليوم الترفيهي والمميز من الخليجية 1009. وخلونا نروح ونتكلم أكثر معاكم في فقرتنا الجاية ويتينج روم الخليجية. ويتينج روم بعض الأفكار تبدأ بضحكة أو كلمة تنقال من باب المزح، لكن أحياناً التفاعل يكون أكبر من المتوقع وتتحول الفكرة لواقع حقيقي. يعني سؤالي لكم مستمعين، شو أكبر مزحة أو فكرة قلتوها من قبل وصارت بالحقيقة؟

الولايات المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: ما بيني وبينك مشاريه وعتابها، شو بدربك اللي جيت منه تدله؟ ما راح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تذله،
3: من حضرتك عشان قلبي تذله.
2: كنت قريب وكلهم أغراب، حتى القمر غاب شفتك محله، روح واعتبرني واحد أذنب وتاب، ماني بثوب انت لبسه تمتمله.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية،
4: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.
6: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لك.

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
2: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.

0: مرحبا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا في برنامجنا أكسجين. وكان سؤالي لكم: شو أكبر مزحة أو فكرة قلتوها من قبل وتحولت لحقيقة؟ لازلت أستقبل منكم مشاركاتكم مستمعينا من خلال وسائل التواصل للإسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. بس خلوني أخبركم قصة من صانع محتوى. شو سوى هذا صانع المحتوى اللي كان موجود على تيك توك؟ شاف أنه انهارت شركة سبيرت إيرلاين، هو طيران أمريكي اقتصادي، ونشر صانع المحتوى هذا اللي اشتهر بتحدي الطيران ل 24 ساعة مع متابعينه، وقال لهم: ليش ما نحن نشتري شركة الطيران؟ كانت مزحة، مزحة بس كذي. لكن شو اللي صار؟ اللي صار طبعا صدمة. خلال ساعات فقط الناس تفاعلت وياه بشكل ضخم، ووصلت تعهدات الاستثمار إلى 132 مليون دولار. الفكرة كانت شراء شركة طيران متعثرة ماليا وتأسيس شركة مملوكة للشعب، بحيث يكون لكل شخص صوت واحد في القرارات، وهو هذا صاحب المحتوى يتولى منصب المدير التنفيذي. والقصة ما شاء الله انتشرت انتشار عالمي، وصلت لنا، يعني أقولكم قصة كانت في أمريكا وصلت لنا، والإقبال الكبير كان وايد وايد على موقعه الإلكتروني لصاحب الفكرة. شو صار من كثر الضغط؟ تعطل. بس يعني فعليا فعليا مزحة على تيك توك تحولت المشروع ممكن يدخل عالم الطيران الحقيقي. ومنو المستثمرين؟ منو أصحابه؟ يعني يكونون الشعب ومع صاحب هذا المحتوى. يعني شفتوا كيف وصلوا الناس يعني من مزحة إلى حقيقة؟ أو بس فعليا تشغيل شركة الطيران يحتاج مليارات وتراخيص وطيارات، وأيضا قوانين معقدة جدا. وحتى بنفسه قال أنه يعرف أن الموضوع شبه مستحيل، لكن يعني هاي الفكرة موجودة بنفس الوقت، وممكن يعني أنها كانت مزحة وصارت حقيقة، ممكن أنها تستوي ما تعرفون، رغم أن كل هذه التحديات بتكون موجودة. ونروح لهذا الفاصل وراجعي.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: الجو جوكم.

0: استمتع بتشويق الفورميلا 1 في أفعوانية حطمت الأرقام القياسية، أفعوانية فورميلا الروسا في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، رقم قياسي عالمي لأسرع انطلاقة في عالم الأفعوانيات من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة في انطلاقة واحدة في 4.9 ثواني فقط. عيش إحساس فراري في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، احجز عبر فراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
1: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: ومستمرة معاكم أنا ليازي عبيد وعبر دانة الأثير وفي برنامجكم أكسجين. وأذكركم مستمعينا باليوم المنتظر اللي هو بيج داي أوت، اليوم الترفيهي والمميز من الخليجية 1/0/09 واللي راح يكون في تاريخ 23 من مايو في جزيرة ياس. ادخلوا موقعنا www.1009.ae وسجلوا بياناتكم وكونوا جزء من هذا اليوم الجميل اللي بنقدم فيه 7000 تذكرة الدخول إلى مدن ياس الترفيهية من منتزهات جزيرة ياس. سجلوا مثل ما قلت لكم بياناتكم وكونوا جزء من هذا اليوم الرائع. وخلونا ننتقل لفقرة ويتينج روم الخليجية. ويتينج روم.
1: Head northeast to street number 4. Share location.
0: وإلى شير لوكيشن، إذا ودكم تطلعون من مود الروتين وتضحكون من القلب، عندي لكم شيء بيغير جوكم، مسرحية المايسترو مع طارق العلي، فرقة موسيقية بس كل واحد فيها عالم بروحه، والنتيجة فوضى كوميدية رهيبة بتاريخ 15 و16 مايو في دبي أوبرا، والتذاكر تبدأ من 99 درهم. تقدرون تحجزون تذاكركم عبر platinumlist.net وأكيد برعاية الخليجية 1009. وأكون وصلت لنهاية برنامجنا، برنامج أكسجين. شكرا لكل من شارك معانا اليوم، كنت وياكم اليازي عبيد وعلى مدار استمريت معاكم على مدار 3 ساعات، ويتجدد لقائي وياكم غدا وبنفس التوقيت، ومع ألف سلامة.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
0: المشهد الحالي في الشوارع والطرقات المؤدية لدبي، شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة تبدأ الزحمة من بعد سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى ما بعد سيتي سنتر مردف. أما شارع الإمارات العابر يشهد ازدحام مروري عند من بعد مسجد الشارجة الكبير بالاتجاه إلى الخوانيج. أما شارع راس الخور يشهد كثافة مركبات بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي حركته طبيعية. أما شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة الازدحام بادي من شارع الوحدة وبالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا. ونروح لشارع الشيخ زايد، حاليا الحركة فيه طبيعية. درب السلامة والله يحفظكم.
4: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: الخليجية الإماراتية.
5: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
6: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
5: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية. منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين، المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين. ويساده اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلا متسيدين، عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
0: أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
2: الخليجية 1009.
3: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
4: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
5: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد. القبائل برايم راح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
5: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
5: حذاء مريح.
4: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.
6: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة، فتجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع في المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من النشاطات الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية والكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات ودولة قطر ودولة الكويت، وجددت وقوف المملكة مع الإجراءات كافة التي تتخذها الدول الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على المقترح الأمريكي بإجراء محادثات سلام، مما قوض آمال التوصل إلى نهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاء مع محطة أمريكية أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، قائلا إن السبب هو احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. أجري جميع ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية وعددهم 277 راكبا بأمان، حيث تعرضت الطائرة لحريق إثر هبوطها في عاصمة نيبال كاتماندو، مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة ساعة حتى تمت السيطرة على الحريق. أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا أن آخر رحلتين لإجلاء ركاب سفينة الرحلات البحرية الموبوءة والتي تفشى فيها فيروس سانتا ستنطلقان بعد ظهر اليوم، مضيفة أنه تسنى إجلاء 94 راكبا حتى الآن. وختاما في هذا الموجز مع هذا الخبر المحلي، حيث أعلنت القرية العالمية في دبي عن تمديد موسمها 30 ليستمر حتى يوم الأحد 31 من مايو الجاري، وذلك لتمكين جميع الزوار من الاستمتاع بالتجارب الثقافية والترفيهية المميزة خلال عطلة عيد الأضحى. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: عشر الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصهم، وحافظوا عليه أن يكون نحن كذلك. محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى جنود شعبك من بنيك المغاوير أهل الحمية الطيبين الكرامة وأهل الشجاعة في ظلام المخابير يحمون أرضك والبحر والغمامة في برك وبحرك وجوك وتدبير الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة سوم الكريم ما يخاف المخاسير جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتكسير ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة كلهم فدا من أجلك صغير وكبير هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة يحمونك من اللي على أمنك يغير هم الحماة وهم حصنك دامة نادى المنادي هاتف بلد كبير الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة لبيك يا دار الكرم والمناعير واستبشر يا دار فيك الكرامة أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرارها.

0: إطار أمن المجتمع وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
1: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
0: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
2: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
3: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
2: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
3: لازم أضيف شيء على القائمة.
2: شو؟
3: حذاء مريح.
2: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: بودكاست استكانة.
1: صرت أمريكا وشفت التجربة الإسعافية عندهم هناك، شو الاختلاف اللي بينه وبينهم؟
2: اليوم خلينا نقول على مستوى الصعيد العالمي في تجهيز السيارات الإسعاف، أقدر أنا أكد لك يوم نحن كمؤسسة بيئة خدمات إسعاف، كل سيارات الإسعاف لنا سيارات مجهزة بكل الأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة. في أمريكا يمكن ما شفنا هذا الشيء، عندهم نوعين من سيارات الإسعاف، عندهم سيارات إسعافات بسيطة وعندهم سيارات إسعاف متقدمة. نحن هني لله الحمد بتوجيهات اليوم الحكومة الرشيدة أن اليوم نكون الأفضل عالميا، كل سيارات الإسعاف فيها كل أحدث الأجهزة والمعدات الطبية. اليوم ما نعتمد فقط على السيارات، اليوم التعليم والتطوير والتحسين موجود والتركيز موجود على الكوادر التخصصية، نفوض لهم بعض الصلاحيات اللي موجودة، نمكن لهم، ندربهم، نعلمهم، وكذلك ننسلهم خارج دولة الإمارات للاطلاع على أفضل المنصات، للاطلاع على أفضل المعارض، المؤتمرات وحضور المؤتمرات للاستفادة من هذه التجارب، ومن ثم جلب هالاستفادة إلى دولة الإمارات ويشوف شو اللي اليوم يتكيف معنا في دولة الإمارات، بحيث أن نحن ما نقلد شخص أو جهة معينة، لا، اليوم نحن نحدث ثورة إسعافية جديدة في على مستوى العالم.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
0: الخليجية. دانت الأثير 1-0-0-9.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنسي يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح اشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالاعيان، وجرح دمعته منظوره بالاعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت اشرحه ما يقدر لساني، وجرح في الذاكره ما يقبل النسيان، اتذكره دايم رغم نسياني، اه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل انسان يملك في الحياه انسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
0: أشعار فزار على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
3: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية.

0: Санктум. Биля Сура.
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة. تجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية وكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية دول التكتل إنهم ربما يتوصلون إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون القتل والعنف في الضفة الغربية اليوم. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على المقترح الأمريكي بإجراء محادثات سلام، مما يقوض آمال التوصل إلى نهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاء مع محطة أمريكية أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، قائلا إن السبب هو احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. أجلي جميع ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية وعددهم 277 راكبا بأمان، حيث تعرضت الطائرة لحريق إثر هبوطها في عاصمة نيبال كاتماندو، مما أدى إلى إغلاق المطار في المدينة لمدة ساعة حتى تمت السيطرة على الحريق. أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن أمريكيا من بين 17 شخصا تم إجلاؤهم من سفينة سياحية فاخرة تفشى فيها فيروس هانتا جاءت نتيجة فحصه إيجابية، بما يؤكد إصابته بسلالة الأندز من الفيروس، فيما ظهرت على آخر أعراض خفيفة. قالت وزارة الصناعة اليابانية اليوم إن ناقلة تحمل نفطا خاما من أذربيجان ربما تصل إلى اليابان غدا الثلاثاء في أول عملية استلام للخام من منطقة آسيا الوسطى، وذلك منذ اندلاع الحرب مع إيران في فبراير شباط. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
5: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايتها باجتهاده في خدمه الدولة الطوالة. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
2: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
6: هذا إمام الطموحات، الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
3: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا.
5: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
2: نفديك بالأرواح يا وطن.

زاد في حبك مقرة كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية. الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تجي نضحك على بعض الجروح بزعمنا أحباب، تجي نوهم خناجر هالجفاب وعود كذابة. تجي مرة، تجي مرة نتلاقب بلا وعد أو أسئلة واعتاب، مدام يلفنا صمت المكان ومغلق أبوابه. ليه نسأل تفارقنا، تصيح الآه يا كذاب. كذا وبلا شعور أذكر فؤادي يوم تحيابه. على طاري الفراق اللي يذبحني، كيف جرحك طاب؟ لأني ما قدر تنسى ملامح كلمة شقابه، لأني من زمن أنزف سؤال الناس والأصحاب. تفارقته غريبة، كيف ما تبكي من غيابه؟ مع أني ممتلي في كل ضلع بداخلي منصاب، سوالف كلها تذبح حنيني شوف تتشابه. أنا ما كنت أبي منك تبديني على الأقراب، أنا كنت أتمنى ألتقي بفواد وبقابه. خطأ مني فتحت الباب، لكنك فتحت أبواب وضيفت الوجع في صدري اللي كنت أولابه. تعرف المشكلة لو هي على عضة تجيب النار، أبوهب كل حسرات الندم في بهام وصخابة. أنا جيتك وباقي في حنايا طعنتك محراب. صلي لك جروحي من الوجع وتصيح يا ياب. حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب، حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب. تعال تعالوا.

0: اللي يقول البعد من غيره لأحباب، ترى توي اكتشفت المسألة ما هي وش الأسباب، لأما يعني الميت إذا بيموت بثياب.
1: أشعار على الخليجية،
2: على الخليجية.
3: أشعار،
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
6: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليتل القابضة. تطبق الشروط.
7: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: اجلس واسمع جلسات على دانة الأرض.

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة.

لا ضاقت الدنيا وحزن، لا صار عندي حكي واجه، غصب عني سكت، لا صار عندي حكي واجد، غصب عني سكت، إلا زاد شوقي حاولت أقاوم ما قدرت.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية. اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب، لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت وانا سنة جرد المحاني من فراقك جدب ولياطفة ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب قلوب الأحباب الحقيقية لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأديب.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: الرباط طبعاً.
1: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قبل اجتماع وزراء خارجية دول التكتل إنهم ربما يتوصلون إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون القتل والعنف في الضفة الغربية اليوم. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على المقترح الأمريكي بإجراء محادثات سلام، مما يقوض آمال التوصل إلى نهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاء مع محطة أمريكية أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، قائلا أن السبب هو احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. أجلي جميع ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية وعددهم 277 راكبا بأمان، حيث تعرضت طائرتهم لحريق إثر هبوطها في مطار كاتماندو، مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة ساعة حتى تمت السيطرة على الحريق. أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن أمريكية من بين 17 شخصا تم إجلاؤهم من سفينة سياحية فاخرة تفشى فيها فيروس هانتا جاءت نتيجة فحصه إيجابية، بما يؤكد إصابته بسلالة الأندز من الفيروس، وفيما ظهرت على آخر أعراض طفيفة. وبهذا تنتهي
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: الجو جوكم.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24 38 المنامه 27 30 الدوحة 27 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
4: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: نحن طبعا طبيب طوارئ، عندنا سيارات أطباء موجودين في الميدان.
2: أطلب يجيني دكتور
1: هنا
2: سيارة الدكتور أو سيارة العناية المركزة المتنقلة، شو الفرق بينها وبين السيارات الثانية البدائية؟
1: يمكن بعض الأجهزة اللي اليوم نحن نستخدمها في البداية، يمكن نحن كنا نحط أجهزة الانعاش القلب الرئوي الأوتوماتيكي في السيارات المتقدمة اللي كانت عندنا في العناية المركزة. اليوم أمانة كل سياراتنا عندنا هالأجهزة الموجودة، على أساس أن نحن نقول الستاندر أو المعايير اليوم موجودة وموحدة وهي متخدمة. نوعية الأجهزة اللي موجودة في السابق خلينا نقول اليوم ركز على السيارة، اليوم نحن تركيزنا أمانة على البشر وعلى النوع التخصص اللي موجود والتدريبات والتعليم اللي موجود وإمكانيات اللي اليوم يقدر يقدمها للمريض المصاب في مختلف الحالات اللي موجودة. نحن كبروتوكول معين أن سيارات الإسعاف العادية على سبيل المثال يوصلون لبلاغ معين عند ألم في الصدر، تتضح أنه والله مثلا من خلال معاينة الشخص المبدئي الشخص هذا عنده ذبحة صدرية أو داخل فيه سكتة قلبية، خلال هالفترة يتم طلب الدعم اللي هي العناية المركزة. العناية المركزة عندنا 6 سيارات عناية مركزة موزعة في إمارة دبي استراتيجيا وجغرافيا، بحيث أن اليوم نحن نقدر نستجيب لهذه الحالات. الكادر البشري اللي اليوم اللي موجود في سيارة العناية المركزة عنده اليوم إمكانيات صلاحيات أدوية وعقاقير معينة ممكن يقدمها أكثر عن المسعف العادي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
0: الجولة لكم على الخليجية 1009.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: الشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حد من الشعار قبلي يابا يلي تعرف قرمة بين الأسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها دبي جذابها قبل ما تمطر، لو قلت وإنها بالمطر جذابها خطيرة وصارت صراحها أخطر، غيم ومناظر راوعة وخلابة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس. 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.
6: أهلا بك في صيف رائع مع سويست. تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة. تجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع في المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من النشاطات الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية الكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعاً
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس الجامعة للاطلاع على موجزات منظومة البحث والتطوير الجامعية في المجالات العلمية والتكنولوجية. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، قائلاً إن السبب هو احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم أن بكين ستسعى إلى ضمان مزيد من الاستقرار في العلاقات الدولية خلال القمة التي تجمع الرئيسين الصيني والأمريكي والمقررة هذا الأسبوع. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم أن أحد الفرنسيين الخمسة الذين أعيدوا إلى أراضيها بعد إجلائهم من سفينة الرحلات السياحية MV هونديوس التي تم اكتشاف بؤرة لفيروس هانتا على متنها قد تأكدت إصابته بالفيروس. قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا اليوم إن اليابان لا تشهد حاليا أي تأثير داخلي كبير بعد تأكيد تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية خلال رحلة في المحيط الأطلسي. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي: سنبذل قصارى جهدنا لاتخاذ إجراءات مكافحة العدوى اللازمة مع مراقبة الوضع عن كثب. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
6: الخليجية.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروها أهلنا على ما هم فيه من ما يقصوا، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك. محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا ده.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
5: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 24 38 المنامة 27 30 الدوحة 27 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: يقول عاتق الروح فكي للهباي بزرار، المدينة تلوح لك مساكينة، اخفضي من جناحينك بدون انكسار، كسوة النفس ما تقوى على لينة،
3: ما تقوى على لينة، ما تقوى على لينة.
2: والدروب والأماكن والعمارة القصار تاخذ من القلوب أول عناوين،
3: أول عناوين، أول عناوين.
2: تقبل الشمس في ديها بياض وصفار كأنها ما تغيب وما يجي حينها، وتقفي الشمس في ديها زراق وحمار لين ترمي ورا التلة تلاوين. يوم من عمر والنور أكبر من المنار،
3: أكبر من المنار.
2: ما تحب الحياة ألا محبينه، خانة الذاكرة ولا وفت باختصار، البدايات ما حنا بناسينا. تقتل البر والنس ناس وام الحوار والقصايد وقلطتها وصفينها، والتراحيب في عيون العيال الصغار منشأ أول معرفتنا وتكوينها، بين حيرة سنين وبين لحظة قرار تكفر الناس وتعود على دينها. يا سلامي على راعي البيوت الكبار لو يعلي ابناها ما نساطينا، تقبل الكايدة في ليل ولا نهار ويتقدم وياخذها من يدين. بايل الظل ما يشبه طوال العمر، ليتهم كان معطينها من سنينها، ليه لا واليتيمة لو لحقها دمار يسرقون الدموع اللي على عينه،
3: يسرقون الدموع اللي على عينه.

0: حسبني على الدنيا طويل المزار، لينقذني على بيبان خمسينة، وين ما عمرها تسأل عن الانتظار، الانتظار اللي يسأل دائما وين.
1: أشعار
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
5: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.
6: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟

0: الخارجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا. احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: الخليجية كانت الأثير 1009.
2: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
1: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
2: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
4: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور T2 لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت.

0: أغسطس
1: في ضيافة الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية،
0: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

أشعار فزاع على الخليجية.

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد، والله لنا الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد، والله لنا الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. سوالفك حلوه ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا، الى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها يعكس تثناها، تعالوا شوف قلبي لنثنا، ارسم لي اللهفه ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا، لو قلت بان الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، اقدر اقول النور وجهك يوم تشرق ذلها، ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها، ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها، بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها، الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وش حلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأذين.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أن يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة. تجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع في المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من النشاطات الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية وكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بنال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس الجامعة للاطلاع على منجزات منظومة البحث والتطوير الجامعية في المجالات العلمية والتكنولوجية. استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بمقر الهيئة في أبوظبي توماش مسكفيش مفتي بولندا رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في الاتحاد الديني الإسلامي ببولندا. وأبدى مفتي بولندا أسفه لما تتعرض له الإمارات من اعتداءات إيرانية تطال المنشآت المدنية والأهلية وتعرض المدنيين وحياتهم للأخطار، مما يعد جريمة في حق قيم الإسلام وتعاليمه. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، قائلا إن السبب هو احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. قال الجيش الإسرائيلي إن قواته فككت 4 مسارات لأنفاق أرضية في جنوب قطاع غزة يبلغ طولها الإجمالي نحو 4 كيلومترات، بينها نفق قال إنه كان يستخدم لاحتجاز رهائن. قصفت القوات الإسرائيلية بأكثر من 10 قذائف هاون اليوم قرية بريف القنيطرة الشمالي في جنوب سوريا. أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم أن بكين ستسعى إلى ضمان مزيد من الاستقرار في العلاقات الدولية خلال القمة التي تجمع الرئيسين الصيني والأمريكي والمقررة هذا الأسبوع. أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني راست اليوم تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في البلاد لامرأة تم إجلاؤها من السفينة السياحية MV هونديوس، مشيرة إلى أن حالتها تدهورت خلال الليل. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، وفي هذا اللقاء اللي تواصل معكم حتى ما قبل الرابعة بقليل مجموعة منوعة من موضوعاتنا المختلفة تأتيكم على الهواء مباشرة، وأتمنى لكم دائما وأبدا أيام سعيدة، وكذلك أيضا من خلال مختلف مبادراتنا اللي تنطلق على الهواء مباشرة في مختلف برامجنا، ومن خلال حديثنا عن Big Day Out اللي بيكون إن شاء الله خلال هذا الشهر في 23 من مايو في جزيرة ياس، والذي يجمع سرات مختلف برامجنا مع مستمعينا، كذلك أيضا من خلال أكثر من 7000 تذكرة، وإن شاء الله نتحدث عن هذه المبادرة إن شاء الله خلال لقائنا في هذا اليوم، إضافة إلى مسابقتنا اللي تنطلق معكم في هذه الساعة من خلال مشاركاتكم عبر السمس على 4000 دو اتصالات، والرغم من مشاركة كتابة أسمائهم من خلال مسجاتهم اللي تصلنا عبر السمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية على 1009. ننطلق إلى أول موضوعاتنا في هذا المساء.
1: Green tea.

وفي موضوعنا الأول خلال هذا المساء، ما هي أكثر الرياضات التي تحب ممارستها خلال إجازة نهاية أسبوع على وجه الخصوص؟ يمكن هناك رياضات خاصة يعني تتطلب ربما تجهيزات معينة خلال نهاية الأسبوع، فما هي الرياضة اللي تفضل دائما ممارستها خلال إجازة نهاية الأسبوع؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1009، وأشوف مسجاتكم مع اسمائكم إن شاء الله من خلال تواصلكم عبر 4000، أو حتى لو تواصلت يعني من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات وكتابة اسمائكم للدخول في سحب مسابقتنا في هذا اليوم وفي هذا الأسبوع عموما من خلال برنامجنا. ويا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين على الخليجية.

0: إذن لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا وعبر الاسمس على 4000 دو اتصالات، وكذلك أيضا على الخليجية على 1009. أكثر الرياضات اللي تحب ممارستها خصوصا خلال إجازة نهاية الأسبوع. أعود إلى مسجاتكم والكمباك، شكرا لك يا عبير. وتقول عبير المشي يعني من الأشياء يعني الرياضات المهمة، شكرا لك عبير. أمل يا هلا، مساء الخير والنور والسرور والكمباك، شكرا لك أمل. تقول المشي ثم السباحة ولازم التأمل خصوصا خلال جزء نهاية الأسبوع، شكرا لك يا أمل. وأيضا كذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية. إذن لازلت أسأل يا ترى ما هي أكثر الرياضات اللي تحب تمارسها خلال إجازة نهاية الأسبوع؟ اكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجاتكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية على 1009، وإن شاء الله بنسحب على اسم الفائز في ساعتنا الثانية اليوم من خلال تواصل مستمعينا ومن خلال تواصلكم عبر 4000 دو اتصالات ومن خلال لقائنا في هذا المساء على الخليجية على 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
1: هو الخليج على الخليجية. الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي ضاق صدري، وسيدي إذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، اللي لجلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذ لو من حصانك حل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اني اشتاق، والنفس لهل هواها دوم وداد. والنفس لهل هواها دوم وداد.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: الاغاني الخليجيه على

0: الأثير.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
4: استمتع بتشويق الفورميلا 1 في أفعوانية حطمت الأرقام القياسية، أفعوانية فورميلا الروسا في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، رقم قياسي عالمي لأسرع انطلاقة في عالم الأفعوانيات من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة في انطلاقة واحدة في 4.9 ثواني فقط. عيش إحساس فراري في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، احجز عبر فراري وورد ياس آيلاند دوت كوم.
5: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
6: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من 1 إلى 17 مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت.

إذن ما هي أكثر الرياضات اللي تحب ممارستها خلال إجازة نهاية الأسبوع؟ ما أسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دول صالات وعلى الخليجية.

0: Green Tea.
1: جرين تي. وأعود إلى مسيدات مستمعينا من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية. عندي عبير تقول إذا تعلمت التجاهل فقد اجتزت نصف مشاكل الحياة. يعني باختصار طن الشكر لك يا عبير، وإن شاء الله يوم سعيد. وبالنسبة للرياضات محمد فاضل رتا، شكرا لك يا محمد. سرك الحال، شكرا على السؤال، وإن شاء الله كل أيامك سعادة. محمد لتا يقول رياضة المشي والجري أيضا. كذلك أمل عبد الله تقول سعد أوقاتكم والسباحة. شكرا لك يا أمل. أيضا كذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم في هذا المساء. وقبل أن ننتقل إلى الموضوع الثاني في هذا اليوم، لا شك بأن المشي تعد هذه الرياضة من أسهل الأنواع التي يمكن ممارستها من جميع الناس. طبعا حتى غير الرياضيين هي الأكثر شعبية في العالم، وبفضل المشي لمدة نصف ساعة يوميا على الأقل للحصول على فوائدها الصحية. طبعا يمكن الاستمتاع بها أكثر عند المشي في الأماكن المفتوحة والحدائق جميلة المنظر، كما يمكن استخدام جهاز المشي داخل المنزل إذا تعذر يعني الخروج من المنزل. وبالتالي هذه الرياضة ذات فوائد كبيرة، هي تساعد بشكل كبير على حرق السعرات الحرارية، التخلص من طبعا هذه السعرات الحرارية، وبالتالي تفيد أيضا في تليين العضلات والمفاصل، تحسين عملية التنفس، وكذلك أيضا تحسين المزاج العام. وتساعد هذه الرياضة البسيطة على تحسين تدفق الدم وتحريك الدورة الدموية وخفض الكوليسترول. طيب الرياضة الثانية هي الجري، وهناك يعني بعض الفروق فيما بين المشي والجري. الجري هي من الرياضات اللي تزيد من نشاط الجسم، تقلل من فرص الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية، تساعد على تقليل إفراز هرمون الاستروجين المسبب لنمو بعض المشكلات الصحية، كما تفيد هذه الرياضة في خفض نسب الإصابة بالسكري، وتحافظ على إفراز مادة الإندروفين المسكنة للألم والتشنجات العضلية. بالتالي هي أيضا تخفض مستوى ضغط الدم وتقلل نسبة الكوليسترول الظاهر في الجسم. بالتالي يعني هناك يمكن حتى كان خلاف علمي حول أيهما يعني السعرات الحرارية بشكل أكبر، لكن وجد بأن الجري هو أكثر طبعا في هذه المسألة، وأكثر من المشي السريع طبعا. ولكن هي رياضات مهمة، ويعني جميل أن تكون خلال يومياتك هذه الرياضات، مثل ما ذكرنا إذا لم يتاح الوقت للخروج من المنزل ممكن من خلال أجهزة المشي. وبالتالي هذا الشيء يساعد بشكل كبير جدا على أن يكون الإنسان في صحة وفي عافية أكبر. في موضوعنا التالي اليوم من خلال تواصل مستمعين، تخيل أن هناك اكتشاف علمي. هذا الاكتشاف العلمي يتحدث عن مجموعة من الفواكه الطبيعية التي تساعد على النوم هانئ وتخلص من الأرق. وبالتالي أجري هذا البحث ونتحدث عنه إن شاء الله بعد قليل، ولكن شو تتوقع يعني واحدة من هذه الفواكه اللي ذكرها العلماء، وذكروا بأن هذه من خلال مجموعة دراسات، وليس فقط دراسة واحدة وإنما مجموعة دراسات، بأن للفواكه تأثير إيجابي على جودة النوم وعلى مدة كذلك أيضا النوم. فشو تتوقع؟ اكتب لي اسمك مع مسجاتكم عن طريق الاسمس على 4000، واحدة من الفواكه المهمة اللي ممكن أن تساعد على الاسترخاء وعلى جودة النوم. فشو تتوقع نوع واحد من هذه الأنواع؟ مع اسمائكم ثلاثية عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات للدخول في سحب مسابقتنا في هذا المساء. تواصلنا مستمر على الخليجية على 1009.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: سمعتي مالتي دبي من أهم الأمور اللي نحن نركز عليها بحيث أنه ما يصير أي نوع من الفوضى أو عدم التنظيم. اليوم نحن نتعلم من تجاربنا السابقة، يعني اليوم نحن مو بأول سنة ننظم فعالية رأس السنة ولا أول مرة ننظم كأس دبي العالمي أو معرض بيت الطيران، فنتعلم من تجاربنا السابقة، من إحصائياتنا، من بلاغات الموجودة، ومن حركة السير اللي يتم عن طريق المنظم. خدماتنا إسعافية جليلة اليوم تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل، لكن اليوم الخدمة هذه تقدم عن طريق مؤسسة دبي خدمات إسعاف بالتنسيق مع كل الجهات الرسمية. اليوم المنظومة هاي مش بسيطة، ونحن موجودين مع لجنة تأمين فعاليات إمارة دبي بمختلف كالندر دبي. اليوم الفعاليات اللي موجودة تنظم بوقتها، يعني قبل الفعالية بوقت مسبق، يعني
2: هذا ما يسمى نقدر نقول بالحرص على سمعة البلد.
1: الحمد لله.
2: من قبل البلد.
1: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
0: الخليجية
3: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9.
3: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
4: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
5: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
6: دوت كوليجي.
5: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
6: دوت كوليجي.
5: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
6: دوت كوليجي.
7: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
6: دوت كوليجي.
7: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
6: I don't have an answer for that.
8: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
0: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
9: بالتعاون مع سنتر بوينت.
10: Is there something else I can help with?
11: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
12: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من 1-17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.

0: Green Tea.
1: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين. إذا أكثر الفواكه اللي ممكن أن يعني تساهم في أن ترفع من جودة النوم، أحمد البشر حياك الله يا أحمد يقول الكيوي، وسيد محمد يقول أيضا الكيوي. طيب نشوف المزيد من مسيداتكم من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000. طبعا هناك العديد من الدراسات أكدت أن الفواكه لها تأثير إيجابي على جودة النوم وعلى مدة النوم أيضا. بعض الفواكه اللي بنتحدث عنها إن شاء الله في بداية ساعتنا القادمة يمكن أن يعني تمتاز بهذه الميزة، تساعد على الاسترخاء وتمنح نوما هانئا. وبالتالي بعض المواقع العلمية جمعت هذه الأنواع من الفواكه وإن شاء الله بنتحدث عنها في بداية ساعتنا القادمة. اكتبوا لي أسماءكم الثلاثية من خلال مسيداتكم وإجابة على سؤالنا الحالي وللدخول في سحب مسابقتنا ومن خلال تواصلكم مع الخليجية على 1009.
2: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وانتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقه.
2: نحن عندنا مثل يقول وقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: الشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية بنادم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي. ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تي 2 لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على

0: انطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق الشروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة، لتجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية والكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: هزاع بن زايد يستقبل وفدا من جامعة خليفة. مفتي بولندا: الاعتداءات الإيرانية على الإمارات جريمة. ترامب إلى بكين الأربعاء وسط حرب تجارية وتوترات دولية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس الجامعة، للاطلاع على منجزات منظومة البحث والتطوير الجامعية في المجالات العلمية والتكنولوجية. واطلع سموه خلال اللقاء على منجزات الجامعة في مجال البحث العلمي ضمن كلياتها الثلاث والمراكز البحثية التابعة لها التي يبلغ عددها 14 مركزا، ومن أبرزها كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية وكلية الحوسبة وعلوم الرياضيات وكلية الطب والعلوم الصحية وأكاديمية الأمن السبراني ومركز التعلم والمحاكاة السريرية. استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بمقر الهيئة في أبو ظبي توماش مسكيفيتش مفتي بولندا رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في الاتحاد الديني الإسلامي ببولندا، وتناول اللقاء تعزيز التعاون في القضايا الدينية والإنسانية المشتركة، حيث أكد الجانبان ضرورة زيادة التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والمعارف بما يخدم الأهداف المشتركة. من جهته أعرب مفتي بولندا عن عميق شكره على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيدا بالنهج الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة ومبادراتها العالمية في نشر السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش ودورها المشهود على مر التاريخ في دعم الشعوب دون تمييز والمساهمة الفاعلة في توفير ما يضمن لهم العيش الكريم والحياة المستقرة، مبديا أسفه لما تتعرض له دولة الإمارات من اعتداءات إيرانية تطال المنشآت المدنية والأهلية وتعرض المدنيين وحياتهم للخطر، مما يعد جريمة في حق قيم الإسلام وتعاليمه وتجاوزا للأعراف والمواثيق الدولية. في وطن اعتاد أن يحول التحديات إلى فرص، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ رسائل الثقة والطمأنينة عبر منظومة تعليمية مرنة جعلت من استمرارية التعليم أولوية ومن سلامة المجتمع أساسا لذلك. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: في رسالة تحمل الثقة والطمأنينة، تواصل الإمارات كتابة نموذجها الاستثنائي في استمرارية الحياة والتعليم، فاستئناف التعليم الحضوري اليوم لا يعكس عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة فحسب، بل يؤكد جاهزية الدولة وقدرتها على إدارة مختلف الظروف بكفاءة ومسؤولية، ومن خلال منظومة تعليمية مرنة وإجراءات مدروسة، تواصل المؤسسات التعليمية توفير بيئة آمنة تدعم التفاعل الأكاديمي وتحافظ على استقرار العملية التعليمية دون انقطاع. كما تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساساً لمسيرته نحو المستقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت الحكومة البريطانية أن بريطانيا وفرنسا ستستضيفان غداً اجتماعاً متعدد الجنسيات لوزراء الدفاع لبحث الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة تدفق التجارة عبر مضيق هرمز. أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبدأ زيارة رسمية إلى الصين يوم الخميس المقبل، تمتد حتى يوم الجمعة، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الزيارة تعد الأولى لرئيس أمريكي إلى بكين منذ عام 2017، وكان ترامب قد أشار في تصريحات سابقة إلى رغبته في زيارة الصين خلال الفترة الماضية في إطار محاولات لإعادة فتح قنوات الحوار المباشر مع القيادة الصينية بعد أشهر من التوتر المتبادل بشأن الملفات الاقتصادية والتكنولوجية وقضايا النفوذ الدولي في آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع أن يبحث الجانبان خلال القمة عدة ملفات استراتيجية أبرزها مستقبل العلاقات التجارية وأمن سلاسل التوريد العالمية وقضايا التكنولوجيا والطاقة، إضافة إلى ملفات جيوسياسية تشمل بحر الصين الجنوبي وتايوان والحرب في أوكرانيا والتوترات في منطقة الشرق الأوسط. قال الجيش الإسرائيلي إن قواته فككت 4 مسارات لأنفاق أرضية في جنوب قطاع غزة يبلغ طولها الإجمالي نحو 4 كيلومترات، بينها نفق قال إنه كان يستخدم لاحتجاز رهائن. وأوضح الجيش في بيان أن قوات اللواء 188 التابعة لفرقة غزة تواصل عملياتها شرق ما يعرف بالخط الأصفر بهدف إزالة البنية التحتية التابعة للفصائل المسلحة في المنطقة. قالت كايا كلاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية دول التكتل إنهم ربما يتوصلون اليوم إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية. وأضافت كلاس: لدي تفاؤل بأننا سنصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أنه لا يزال من غير الواضح تماما ما إذا كان سيتم الحصول على الأغلبية المطلوبة لإقرار المقترحات. أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست اليوم تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في البلاد لامرأة تم إجلاؤها من السفينة السياحية إم في هونديوس، مشيرة إلى أن حالتها تدهورت خلال الليل. وفي السياق قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا اليوم إن اليابان لا تشهد حاليا أي تأثير داخلي كبير بعد تأكيد تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية خلال رحلة في المحيط الأطلسي. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي: سنبذل قصارى جهدنا لاتخاذ إجراءات مكافحة العدوى اللازمة مع مراقبة الوضع عن كثب. ختاما، حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي جائزة مكان العمل الاستثنائي لعام 2026 التي تقدمها سنويا مؤسسة غالوب البحثية لترسخ مكانتها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي تسجل أعلى مستويات التناغم الوظيفي بين موظفيها. ختام النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. واحد

0: أوليفر
1: أوليفارد
0: على الخليجية.
2: أعود إلى مسجات مستمعين من خلال تواصل عبر الاسمس على 4000 واتصالات. إذن عندي أسماء تقول الكيوي, وجمع الشامسي يقول الموز, كذلك أمل تقول أكثر باكتين أحبهم هالفترة المشمش وسنترا. شكرا لك يا أمل, وكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية.
0: جرين تي جرين تي.
2: أكدت العديد من الدراسات أن للفواكه تأثير إيجابي على جودة النوم وعلى مدة النوم, إلا أن بعض الفواكه يمكن أن تمتاز بتأثير خاص يساعد بشكل كبير على الاسترخاء ويمنح نوما هانيا. من أول هذه الفواكه التي ذكرت في هذا البحث العلمي وفي هذا التقرير الكرز. الكرز يعرف بخصائصه التي ربما تساعد على النوم, سواء استهلك كفاكهة كاملة أو على شكل عصير الكرز. تشير أبحاث إلى أن الاستهلاك المنتظم لهذه الفاكهة أو لعصير الكرز يحسن جودة النوم وحتى كذلك أيضا مدة النوم. ويعتقد أن محتوى الكرز من مادتي الميلاتونين والتريفتون يعززان دورة النوم الصحية. الفاكهة الثانية هي الموز, حيث كشفت العديد من الدراسات أن الموز من بين أحسن الفواكه التي تعزز جودة النوم بسبب مكوناته كالبوتاسيوم والمغنيسيوم, وتساعد هذه المكونات مرتفعة على استرخاء الجسم والنوم بسرعة وبعمق. الفراولة, حيث تحتوي الفراولة على مركبات وعناصر غذائية منها B5 الذي يحفز إنتاج السيروتونين والميلاتونين في الدماغ وفيتامين سي, وبالتالي هذا الشيء يدعم المناعة وصحة الأمعاء وينعكس أيضا على جودة النوم. البرتقال, لأنه يعتبر أغلب الناس أن البرتقال من أفضل الفواكه لبدء اليوم, إلا أنه يساعد أيضا على تحسين جودة النوم, فهو فاكهة غنية بالميلاتونين والكولين اللذان يحسنان من دورة النوم. طبعا يحتوي البرتقال على فيتامين سي الذي يقلل هرمونات التوتر في الجسم, وفيتامين B6 المعروف بتحفيزه لإنتاج هرمونات النوم. العنب, حيث أظهرت دراسة أن تناول العنب قد يمنح نوما أفضل بسبب غناه بالميلاتونين ومضادات الأكسدة التي تقلل التوتر والالتهابات, ويحتوي العنب على المغنيسيوم المعروف بتأثيره المهدئ والألياف التي تعزز الشبع وتقلل احتمالية الاستيقاظ بسبب الجوع. أيضا هناك مجموعة أخرى من الفواكه بنذكرها في وقفتنا القادمة من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. بقي ثلاث فواكه, شو تتوقع تكون غير العنب, غير البرتقال, الفراولة, الموز والكرز؟ هناك ثلاث فواكه تبقت, ولذلك أسألكم شو تتوقع تكون مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية على 1009.

0: green tea.
1: نشوف المزيد من مسجاتكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات, وعلى الخليجية على 1009 عبير تقول اليحة والبطيخ شكرا لك يا عبير. ايضا مريم الشامسي تقول الهمبة واليحة, ايضا كذلك عبير تقول التين والبابايا والافوكادو. طيب نشوف يا ترى شو يقول التقرير العلمي اليوم. طبعا مثل ما ذكرنا ان هناك مجموعه ولكن بقي الاناناس, حيث اظهرت ابحاث حديثه ان الفاكهه الكامله وعصير الاناناس يحفزان من انتاج هرمونات النوم, اضافه الى ان هذه الفاكهه تحتوي على بعض الانزيمات اللي تقلل الالتهابات وتساعد على الاسترخاء في العضلات, وهذا الشيء ينعكس على جوده النوم. الكيوي ايضا, وطبعا الكيوي هو اغلب ما ذكر مستمعين اليوم, غني بالمركبات التي تؤثر ايجابا على جوده النوم وعلى مده النوم, حيث اثبتت الدراسات ان تناول الكيوي قبل النوم يحسن من جودته وايضا يحسن من مدته, خصوصا لدى الاشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم. الافوكادو يحسن الافوكادو جوده ومده النوم بفضل محتواه من المغنيسيوم والالياف, وكشفت دراسات سابقه ان تناول ثمره الافوكادو يوميا ينعكس بشكل ايجابي على دوره النوم. اذا كل هذه الفواكه اللي ذكرناها اليوم من خلال تقرير علمي, الكرز, الموز, الفراوله, البرتقال, و العنب, الأناناس, الكيوي والأفوكادو تحسن من جودة النوم حسب الدراسات. طبعا أكيد أن يعني تختلف هذه الأمور في تأثيرها من شخص إلى آخر, وبالتالي هذا الشيء يمكن أن يكون أيضا إيجابي في جوانب, والسؤال عن الموضوع بتفاصيله أيضا من خلال الخبراء الخاصين بهذه الجوانب مهم جدا. طبعا اليوم عندنا فائزين لتذاكر لدخول مسرحية المايسترو مع الفنان طارق العلي, وإن شاء الله بنسحب على اسم الفائز في هذا اليوم من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009, والجائزة الحصول على تذكرتين لدخول المسرحية مسرحية المايسترو مع الفنان طارق العلي في الثالث في 15 و16 من مايو في دبي أوبرا, والتذاكر متوفرة طبعا عبر بلاتينيوم ليست. متواصلين على الخليجية على 1009.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية, وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي, ودرجات الحرارة فيها 24, 38, المنامة 27, 30, الدوحة 27, 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28, 37, أما الكويت 27, 36, وأخيرا الرياض 26, 40.
0: هو الخليج على الخليجية. الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو, فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة, أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون, على دربه ماضون, وعلى ما أوصانا أمينون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هذا هدوء المساء، وهذا الصباح الجميل. الشمس اللي وسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل، أحس به ملك لي وأحس بي سارقة. هذا هو الحلم، والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل، والله حتى خياله مبغي فارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، ما كان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وانا اتشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة.
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي، ونصمم حملتك التسويقية المخصصة، ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا، مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر، وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة، مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

0: تنطوي على مخاطر عالية.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: بيتي ساعتي.
1: متواصلين على الخليجية على 1009 ونعلن عن اسم الفائز أو الفائزة في هذا اليوم من خلال لقائنا ومن خلال مسرحية المايسترو وبتذكرتين دخول مسرحية المايسترو الفنان طارق العلي. أسمى حارب المهيري، أسمى حارب ألف مبروك يا أسمى. إذن أختنا أسمى حارب مبروك الفوز بجائزتنا اليوم والحظ الأوفر لبقية مستمعين من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. أيضا في أجواء رائعة ومميزة يعود بيج داي أوت من ARN رسميا إلى جزيرة ياس بتاريخ 23 من مايو من هذا الشهر. في هذا العام نحتفل بمختلف إمارات الدولة، ومن خلال هذا الاحتفال المميز الذي سيضم أكثر من 7000 تذكرة للمدن الترفيهية متاحة، ومنها 1000 تذكرة مخصصة لكل إمارة ومن خلال مستمعينا في مختلف إمارات الدولة. طبعا 7000 تذكرة يمكن المستمعين فوز بتذاكر لهم ولعائلاتهم لتجربة استثنائية في مدن ياس الترفيهية، ومن خلال تحطيم الأرقام القياسية الرائعة ومن خلال جزيرة ياس في هذه الوجهة التي تضم 3 مدن ترفيهية مغلقة مذهلة ومدينة مائية استثنائية. سيجمعنا يوم واحد أسرة ARN وبمختلف إذاعاتها مع 7000 مستمع ومستمعة من مختلف إمارات الدولة، ومن خلال هذه الأجواء الرائعة ومن خلال هذه الأجواء أجواء المرح في ياس ووتر وورد وجزيرة ياس أبو ظبي ومع مجموعة كبيرة من الفعاليات المختلفة والمبادرات المميزة خلال هذا اليوم من خلال ARN وكذلك أيضا من خلال بيج داي أوت من ARN رسميا مع جزيرة ياس. طبعا في كل يوم عندنا 5 فائزين من مستمعينا في مختلف برامجنا، واليوم أعلن عن 5 أسماء لمستمعينا في برنامج بوليفارد اللي إن شاء الله ينضمون إلى لنا جميعا في يوم 23 من مايو. حمد جمعة وحميد جمعة وأيضا علي خميس، محمد المزروعي وجواهر البلوشي. إذن حمد جمعة وحميد جمعة وعلي خميس ومحمد المزروعي وجواهر البلوشي، ألف مبروك لكم الفوز، وإن شاء الله غدا نعلن عن المزيد من الأسماء. إضافة إن شاء الله بيكون عندنا تواصل مع مستمعينا وإن شاء الله يتواصلون معكم قسم الجوائز لمعرفة كيفية استلام طبعا تذاكر الدخول والاستمتاع إن شاء الله أنتم وعائلاتكم من خلال هذا اليوم الرائع الذي يجمعنا بمستمعين في مختلف أنحاء الدولة، وإن شاء الله نتمنى للجميع إن شاء الله أيضا الفوز خلال الأيام القادمة خلال هذا الأسبوع القادم، وأيضا مع فقرات مختلفة وحديثنا أيضا عن كذلك جزيرة ياس وما تحتوي من العديد من المبادرات الرائعة والمميزة التي تجمع كل أفراد الأسرة. متواصلين على الخليجية على 1009.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا. احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.

نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com. الفرصة تنادي.

0: خسر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تيتو لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: شيء يجعل الأجواء في قمة الروعة، مسرحية المايسترو مع طارق العلي. في قصة مميزة ورائعة، فرقة موسيقية، ولكن كل واحد من أعضاء هذه الفرقة في عالمه الخاص، والنتيجة كوميديا في قمة الروعة. قائد فرقة موسيقية يحاول أن ينظم العمل في هذه الفرقة، ولكن كل عضو لديه شخصية مختلفة، وكل منهم يريد أن يكون هو النجم. ومن خلال مسرحية المايسترو مع النجم طارق العلي، بإمكانكم الحصول على تذاكر من بلاتينيوم ليست، والعروض ستكون في دبي أوبرا في 15 و16 من مايو. تبدأ تذاكر من 99 درهم، وكما ذكرنا متوفرة حاليا على بلاتينيوم ليست. والراعي الإعلامي لمسرحية المايسترو الخليجية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
5: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد. القبائل برايم راح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
5: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
5: حذاء مريح.
4: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.
0: الجو جوكم.

0: 9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: صوت بلا صورة.
2: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أن يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة، وتجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
3: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من النشاطات الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية والكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
4: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد الذي عقد في مقرها اليوم، وأكد سموه أن جامعة الذيد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الموضوعة، وأن المنجزات المحققة في الوقت الحالي تعد سريعة ومبكرة في مختلف التخصصات الزراعية أو البيطرية أو البرامج التي تقدمها الجامعة لطلبتها، ما يؤكد على قوة وجودة البرامج الأكاديمية في الجامعة وتفوق الطلبة في التحصيل العلمي والبحثي. استقبل معالي الدكتور عمر الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بمقر الهيئة في أبوظبي توماش مسكيفيتش مفتي بولندا رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في الاتحاد الديني الإسلامي ببولندا، وأبدى مفتي بولندا أسفه لما تتعرض له دولة الإمارات من اعتداءات إيرانية تطال المنشآت المدنية والأهلية وتعرض المدنيين وحياتهم للأخطار، مما يعد جريمة في حق قيم الإسلام وتعاليمه وتجاوزا للأعراف والمواثيق الدولية. أعلنت الحكومة البريطانية أن بريطانيا وفرنسا ستستضيفان غدا اجتماعا متعدد الجنسيات لوزراء الدفاع لبحث الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة تدفق التجارة عبر مضيق هرمز. انطلقت في العاصمة الكينية نيروبي اليوم أعمال قمة فرنسا إفريقيا التي تعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام بمشاركة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب قادة الدول الإفريقية وأمين عام الأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الإفريقي وممثلي المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين فرنسا والدول الإفريقية. أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبدأ زيارة رسمية إلى الصين يوم الخميس المقبل تمتد حتى يوم الجمعة، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: استرسلوا ويانا على 1009
6: الخليجية.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. مساء الخير والسعادة لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009. من هذه اللحظات ينطلق وياكم وتنطلق أجواء برنامجنا وكذلك الفعاليات اللي بنخبركم عنها إن شاء الله خلال الدقائق الجاية. نذكركم مع بداية البرنامج بوسائل التواصل، عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. اليوم أجواءنا حماسية، نبدأ بداية أسبوع جميلة وفيها نوع من التحدي والحماس. عيشوا أجواء المغامرات والمرح مع الخليجية 1009 وبيج داي أوت. 7000 تذكرة بانتظار الفائزين، وهالمرة بيكون الموضوع شوي مختلف لأن بيتم تخصيص 1000 تذكرة لكل إمارة من إمارات الدولة عشان نشوف يعني مستمعين اللي ينتمون لمختلف إمارات الدولة في هذا اليوم، يوم التجمع الكبير لشبكة الإذاعة العربية وإذاعة الخليجية 1009 تاريخ 23 مايو، ومثل ما ذكرنا بيكون أكبر بيج داي أوت بتاريخ الفعالية. أربع وجهات ترفيهية، كل وجهة ترفيهية أروع من الثانية. بتعيشون الحماس في فراري وولد أبو ظبي، بتستمتعون بعالم المغامرات في وارنر براذرز وولد أبو ظبي، تدخلون عالم الألعاب والانتعاش في ياس ووتر وولد أبو ظبي، وتتعرفون على أسرار عالم البحار في سي وولد أبو ظبي. للتسجيل والتفاصيل بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني 1009.ae 1009.ae، بتشوفون التفاصيل الخاصة بحملة Big Day Out اللي بإمكانكم المشاركة فيها والفوز بتذاكر، طبعا تذاكر لدخول هذه المتنزهات الترفيهية في ياس. طبعا عندنا مثل ما ذكرنا فيراري وكذلك وارنر براذرز، ياس ووتر وولد، وسي وولد أبو ظبي. وجهات ترفيهية ممتعة نعيش وياكم فيها أجمل وأروع اللحظات. عموما يوم التجمع الكبير إن شاء الله بيكون تاريخ 23 من هذا الشهر. مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية بنسمعها وياكم خلال برنامجنا لهذا اليوم، والبداية بصوت الفنان ماجد المهندس. يا مساء الخير والسعادة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24 38 المنامة 27 30 الدوحة 27 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية. فسرها.
2: مساك خير وسعادة مستمعتنا عبير النمر، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. اليوم حبينا نبدأ برنامجنا بفقرة فسرها، واليوم عدنا كلمة الانتصار الحقيقي. ما هو الانتصار الحقيقي؟ في نظر كل واحد منكم كلمة الانتصار قد تعني شيء مختلف بالنسبة لكل واحد منا، والانتصار قد يكون في أكثر من موقف، أكثر من طريقة، ونقدر نفسر هذه الكلمة بشكل عام يعني بكذا طريقة. أبا كل واحد منكم يعطيني معنى الانتصار الحقيقي من خلال وجهة نظره الخاصة. والمميز في فقرة فسرها لا توجد إجابة صحيحة أو إجابة غير صحيحة، لأن كل الآراء تعبر عن وجهات النظر المختلفة كل واحد منا، وبناء على تجاربه في هذه الحياة، بناء على الأمور اللي مرت عليه في حياته ونظرته تجاه الأمور اللي نتكلم عنها خلال برنامجنا، قد تكون هذه الأمور مختلفة. نحن نحترم كل وجهات النظر. إذن سؤالنا في فقرة فسرها، نبى تفسير لمعنى الانتصار الحقيقي. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال وسائل التواصل الأخرى. دقائق بنكون ياكم مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقصيده من إبداعاته بعنوان يا سحابة. نترككم في هذه اللحظات مع هذا الفاصل الوطني ونرجع بعد لحظات.
3: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
4: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
3: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف لا راع على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع لذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني لي يزينها الخباب، ويعلك السالم على طول النهار.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية دانت الأثير.
3: 1-0-0-9.
4: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة، من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
5: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من 1-17 من مايو، ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.

0: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
1: الانتصار له أشكال وأوجه مختلفة، ولكن أنتم مستمعينا، ما هو تفسيركم لكلمة الانتصار الحقيقي؟ وما هو الانتصار الفعلي والحقيقي؟ على رقم الـ SMS 4000 وكذلك وسائل التواصل الأخرى نستقبل مشاركاتكم.

0: كسرها. يقول أحد القادة: حاربت في جميع الميادين وانتصرت، ولكنني لم أشعر بلذة الانتصار إلا عندما انتصرت على نفسي. فاللي ينتصر على غيره قوي، ولكن اللي ينتصر على نفسه يعتبر أقوى. هذا كلام أحد القادة، ولكن نشوف مستمعينا ومستمعاتنا ما هو تفسيرهم وما هي نظرتهم تجاه الانتصار الحقيقي. نقول مساء الخير والسعادة لك مستمعتنا أمل أحمد، تقول مساء الخير يا مريم، ومساء البدايات الجميلة وبداية أسبوع موفقة لك ولكل مستمعينا ومستمعاتنا. عبير تقول: الانتصار الذي يأتي بعد بذل جهد كبير للحصول على شيء أو إنجاز هدف معين. كلامك صحيح، كل ما كان الجهد كبير، كل ما كانت المصاعب والتحديات اللي نواجهها أكبر، تكون فرحتنا بالانتصار كبيرة، وبالتالي نحس بقيمة ولذة هذا الانتصار أو هذا الهدف اللي وصلنا له. رسالة من أحد المتابعين يقول: عندما تتحدى الآخرين. كلمة تحدي الآخرين كلمة يعني كبيرة، وفيها نوع من خلنا نقول فعلا لذة الانتصار، لأن في بعض الأحيان يوم تبدأ بخطوة معينة أو حاب أنك توصل لشيء معين في حياتك أو تتغلب على شيء معين موجود في هذه الحياة، بعض الناس يمكن يحاولونهم يعني يثبطون من هزيمتك أو من عزيمتك عفوا، وكذلك يعني يذكروا لك المصاعب والتحديات والعقبات اللي ممكن تواجهها في هذا المشوار وهذه الخطوة وهذا الدرب اللي وصلك لي يعني الدرب اللي حاب أنت توصله. وبالتالي يوم تجتاز كل هذه الكلمات وتجتاز كل هذه خلنا نقول الأمور اللي يحاولون من خلالها أنهم يحطون من عزيمتك، هني تكون فعلا تكون أنت قد التحدي وتكون وصلت لمبتغاك، وبالتالي تكون لذة الانتصار كبيرة. الانتصار الحقيقي هو الانتصار أو الوصول للهدف بعد جهد وتعب وبدون وساطة ومساعدة من قبل الآخرين. هالرسالة وصلتنا من أحد المتابعين، فعلا يعني الواحد يوم يوصل بعد جهد ذاتي وبعد مسؤولية وبعد ما بنفسه الإنسان يعتمد على نفسه أولا وأخيرا للوصول إلى هذه الأهداف، هني فعلا يحس بالانتصار ويحس بأنه أنجز إنجاز كبير في هذه الحياة. هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا، راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. سؤالنا يقول: ما هو معنى الانتصار الحقيقي؟
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: كثافة مركبات على شارع الاتحاد بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، والزحمة حاليا تبدأ من نفق ديرا سيتي سنتر بالانتقال إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، حاليا الزحمة تبدأ من بعد جسر مردف سيتي سنتر أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية. ورافقتكم السلامة.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: اليوم ما راح تلاحظ هالمنظومة الإسعافية المتكاملة إلا في دولة الإمارات.
2: في حالات الطوارئ يعني المريض ما يقدر يعرف عن نفسه. ما تفكرون مثلاً تستخدمون تقنيات التعرف على الوجه مثلاً أو شيء من هذا القبيل عشان يكون في السرعة في عملية الإنقاذ؟
1: نحن أمانة تعاوننا مع دار العام الإقامة وشؤون الأجانب، وأشكر طبعاً سعادة الفريق محمد المري على تعاونه. تواصلنا وياه بالتليفون وقلنا له ابو احمد نحن نبغى تعاون الفريق اللي بيننا وبين الفريق اللي عندكم بحيث نقدر نسوي تجربه معينه، وقدمنا هاي التجربه في معرض من المعارض الموجوده في مارت دبي بحيث ان هي تجربه، وبحيث ان اليوم نقدر اليوم في المستقبل مثل ما تفضلت اخوي كيف نقدر نستخدم اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه او البصمات الموجوده اللي بايومتريك في عمليه تعريف المريض المصاب. نحن اقل عن 5% من حالاتنا اللي هي الحالات المعتدلة الحياة، معظم الحالات اللي موجودة هي حالات بسيطة متوسطة، وبالتالي يتم التعرف على المريض المصاب. وحتى لو ما تم التعرف على المريض المصاب على أهمية الحادث اللي موجود أو الإصابة اللي موجودة لهذا المصاب، يتم نقله إلى أقرب وأنسب مستشفى بغض النظر عنده هوية ما عنده هوية، يتم التعرف عليه، من ثم لاحقا يتم تحديد هذا المصاب من قبل الجهات المختصة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
4: 1009 الخليجية.
3: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
5: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين 19 و16 و17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات island.ae.
6: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو، ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.

0: أول الآخر أول.
1: قبل ما نرجع ياكم إلى فقرة الآخر أول، كنا نتكلم عن الانتصار الحقيقي، وفي فقرة فسرها ما هو الانتصار الحقيقي. يمكن بعض المستمعين تكلموا عن الانتصار على الصفات السلبية الموجودة في الإنسان نفسه يوم يتحدى نفسه ويتغلب على هذه المصاعب والتحديات اللي يواجهها في الحياة. هني فعلا يكون انتصار حقيقي في هذه الحياة. وبعض الناس أيضا يذكرون أو ذكروا بأن أنهم يبذلون جهد كبير للحصول على شيء معين أو الوصول إلى هدف معين في هذه الحياة. هني فعلا يحس الإنسان بقيمة هذا الانتصار، وبالتالي يكون هذا الانتصار حقيقي وانتصار فعلي في حياته. هناك مقولة جميلة تقول: النصر الحقيقي هو النصر الذي لا تسفك فيه الدماء. ومخطئ من يظن أن الانتصار هو الإطاحة بالخصم وزواله فقط. النصر، نعم، أن نتقدم، نتفوق على الخصم ونحافظ على اتزاننا، بمعنى لا نهين، لا نفضح، لا نذل ولا نحتقر. صحيح النصر هو التغلب على الصعاب واجتياز التحديات، ولكن يجب أن ندرك بأن التاريخ لا يسجل الربح والخسارة فقط، إنما يسجل وصف هذه المباراة. من الانتصار والنصر في هذه الحياة إلى فقرة الآخر أول، واليوم نتكلم عن الدول الخليجية. يعني حلو الواحد من باب التغيير يزور الدول الخليجية المجاورة. صحيح أن بعض الناس ما يعتبرونها سفرة ويعتبرونها رحلة، ولكن رحلة جميلة. اليوم سؤالي يقول: فقرة الآخر أول، متى كانت آخر زيارة لكم إلى أي دولة خليجية؟ إذن متى كانت آخر رحلة إلى أي، أو سفرة خلنا نقول، إلى أي دولة خليجية؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. وإذا حابين تخبرونا وين كانت الوجهة إلى أي دولة خليجية، أكيد نستقبل المشاركات عبر رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق إكس أت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. أنا بالنسبة لي آخر سفرة إلى دولة خليجية كانت في شهر 12، وإلى دولة أو مملكة البحرين الجميلة والرائعة بكل ما فيها. فشو عنكم أنتم مستمعين؟ خبرونا في فقرة الآخر أول، متى كانت آخر زيارة لكم إلى أي دولة خليجية؟ وإذا حابين تخبرونا عن اسم هذه الوجهة، أكيد نستقبل مشاركاتكم من خلال وسائل التواصل المختلفة. هذا السؤال مرتبط بفقرتنا التالية، وبتعرفون التفاصيل من خلال ساعتنا الثانية من شورت كات.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتا ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهدي شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هذه وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها، من شمس خذلان البشر صرت لك في، صخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره، من دون ما تنزل من العين عبره.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
2: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
1: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
1: شو؟
2: حذاء مريح.
1: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: صوت بلا صورة.
5: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أن يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة. تجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
6: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية الكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعاً
7: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
4: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
8: نجدد التحية في هذا الموجز الإخباري. ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد الذي عقد في مقرها اليوم، وأكد سموه أن جامعة الذيد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الموضوعة، وأن المنجزات المحققة في الوقت الحالي تعد سريعة ومبكرة في مختلف التخصصات الزراعية أو البيطرية أو البرامج التي تقدمها الجامعة لطلبتها. قال معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية خلال المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية في ريف دمشق، قال إن العاصمة السورية لها مكانة خاصة في قلوب الإماراتيين لما يجمع بين البلدين من روابط مشتركة وعلاقات تاريخية، وهدفنا هو الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. قرر مجلس الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول 27 إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون الاقتصادي مع سوريا وفق بيان رسمي. أعلنت الحكومة البريطانية أن بريطانيا وفرنسا ستستضيفان غدا اجتماعا متعدد الجنسيات لوزراء الدفاع لبحث الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة تدفق التجارة عبر مضيق هرمز. انطلقت في العاصمة الكينية نيروبيا اليوم أعمال قمة فرنسا إفريقيا التي تعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام بمشاركة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جانب قادة الدول الإفريقية وأمين عام الأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الإفريقي وممثلي المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين فرنسا والدول الإفريقية. أعلنت السلطات النمساوية اليوم إخماد واحدة من أضخم حرائق الغابات التي شهدتها البلاد في ولاية شتاينمارك بعد 17 يوما من جهود متواصلة شارك فيها آلاف من رجال الإطفاء والدفاع المدني وقوات الطوارئ. ختام الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار من شبكة ARN.
9: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
10: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبهى.
11: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا هلا مرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات تبدأ وياكم من هذه اللحظات. انزين، سألتكم في نهاية ساعتنا الأولى في فقرة الآخر أول، آخر زيارة لكم إلى أي دولة خليجية؟ متى كانت هذه الزيارة وإلى أي دولة خليجية؟ وما هي هذه الدولة الخليجية اللي زرتوها مؤخرا؟ طبعا مؤخرا نقصد قبل أيام، قبل أسابيع، أو يمكن قبل شهور. عبير النمر تقول كانت آخر رحلة إلى آخر دولة خليجية السعودية قبل سنة. حسين أو جاسم حسين النجار يقول شهر فبراير دولة قطر الحبيبة. أمل أحمد تقول الحمد لله مكة قبل أقل من شهر، تحديدا نهاية أبريل. تقول كانت هذه الرحلة، تقول اعتبرها نوع من الانتصار. تحية لك أمل. أيضا تحياتنا لمستمعنا اللي يقول آخر رحلة كانت تقريبا قبل 5 شهور وإلى الكويت. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. ليش هذا السؤال؟ لأن خلال هذه الساعة بنحط رحالنا إلى إحدى الدول الخليجية، بنختار مدينة تقع في وحدة من الدول الخليجية، بنتعرف عليها أكثر وبنتعرف على سبب تسميتها باسمها. بعد شوي بنتعرف على التفاصيل. إذن في فقرة الآخر أول، متى كانت آخر زيارة لكم إلى آخر دولة خليجية زرتوها؟

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية. الآخر أول.
3: إذن فقرة الآخر أول اليوم حابين نتعرف على يعني مستمعينا ورحلاتهم إلى الدول الخليجية. متى كانت آخر رحلة إلى دولة من دول الخليج زرتوا هذه الدولة؟ وإذا حابين تخبرونا عن اسم هذه الدولة. سلام الكبيسي، مساك الله بالنور. الكويت تقول، الكويت تحديدا في 2 ديسمبر. عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول آخر رحلة كانت إلى مسقط. عندنا أيضا رسالة من مستمعتنا مها تقول في أكتوبر كنت في الكويت. انزين، هذا بالنسبة لمشاركات ورسائل المستمعين الأخيرة. انزين، اليوم اخترنا لكم وحدة من المدن اللي تقع في قطر، دولة قطر. فخبروني متى آخر مرة زرتوا قطر، وبشكل عام شو أكثر شيء تحبونه في دولة قطر، والشيء اللي يخطر على بالكم من تسمعون كلمة قطر. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. طبعا دولة قطر من الدول اللي ما شاء الله يعني الكثير من المشاريع الجميلة والمميزة اللي تستحق أن الواحد يزور دولة قطر عشان يعيش هذه الأجواء الجميلة فيها، سواء من مولات، مراكز تسوق، وكذلك وجهات ترفيهية مختلفة. فاللي زاروا قطر مؤخرا خبرونا ما هي أو كيف بشكل عام الأجواء في دولة قطر، وما هي أهم الأماكن والمعالم اللي تحبون تزورونها في دولة قطر تحديدا. إذن راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم، بنتعرف على المدينة اللي اخترناها، وبنتعرف كذلك على سبب تسميتها باسمها. راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم، ولكن في هذه اللحظات نترككم مع هذا الفاصل الوطني.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: حكم القدر، نفس البحر جابك، لا تترك الشور للأمواج، واسبح لي واسبح لي على جزيرة وصالي أقبل عتابك. أهم حاجة تراعيني وتدمح لي، لكن حرام انتظر وابكي على بابك وانت ولا تتعب يدينك وتفتح لي وتفتح لي.
2: أشعار
3: أشعار
4: على الخليجية.
5: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم على مسمى. قبل ما نرجع إلى فقرة اسم على مسمى ومثل ما قلنا اليوم اخترنا لكم مدينة تقع في دولة قطر. سألناكم إذا كنتوا من زوار دولة قطر ومن الناس اللي يرتادون دولة قطر وما هي أهم المعالم الموجودة هناك واللي تعتبر من المعالم المفضلة وبشكل عام شو أول شيء يخطر على بالكم من تسمعون كلمة قطر. سلامة القبيسي مساك الله بالنور مرة ثانية هتقول كل 3 شهور لازم أروح قطر، تقول كل شيء في قطر حلو دام أنك تروحين كل 3 شهور فأكيد قطر بتكون حلوة، حمستينا. جاسم النجار يقول أهم المعالم في دولة قطر جزيرة جيوان، أيضا ممشى الكريستال، الممشى الغربي، منطقة لوسيل، كذلك مول الفاندوم والحزم، سوق واقف، المين القديم، سوق الوكره القديم، حديقة الباندا، أجواء ممتعة ومليئة بالبهجة والتغيير. تحية لك يا جاسم، ما شاء الله عليك، يعني نقدر نقول عنك ممثل جيد لدولة قطر. يلا حطيناها في الليستة هذه المعالم كلها وهذه الأماكن، إن شاء الله في رحلتنا الجاية إلى دولة قطر لازم نلف على الأقل أغلب هذه الأماكن ونغطيها فعلا. يعني نحن بين فترة وفترة نسمع بالكثير من المشاريع وكذلك الأماكن الجميلة والسياحية اللي تستحق الزيارة في دولة قطر. إنزين، اليوم اخترنا لكم مدينة الريان، تعتبر واحدة من أكبر المدن في دولة قطر. أصل الكلمة من الري أو السقي. أرض هذه المنطقة منخفضة ما يسمح بتجمع المياه وتمركزها فيها، ونتيجة لذلك التربة تظل مروية لمدة من الزمن، وهذا هو سبب إطلاق اسم الريان على هذا المكان. يعني باختصار تم تسمية منطقة الريان في قطر بهذا الاسم نسبة إلى كلمة الري الذي يرتبط بالارتواء والخصوبة وكذلك وفرة المياه في هذه المنطقة.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: نقول درب السلامة لكل مرتادي الطرقات في هذه الأثناء ونشوف جولة سريعة على شوارع دبي الرئيسية وحركة السير فيها. نبدأ وياكم من شارع مسقيم، هناك بطء في حركة السير بالاتجاه المؤدي لشارع الخيل وشارع الخيل من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير، كثافة المركبات نشوفها بالاتجاهين. بالانتقال إلى شارع الاتحاد الزحمة لا تزال مستمرة وتبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي لإمارة الشارجة، عودة إلى شارع الخيل من معبر الخليج بالاتجاه إلى شارع الرباط المؤدي لتقاطع ند الحمر، هناك أيضا كثافة في المركبات. ونختمها مع شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة حاليا تبدأ من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة نوعا ما طبيعية وانسيابية، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
5: الخليجية الإماراتية،
6: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: الخليجية 1009.
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية.
1: نختم البرنامج وفعلا يعني مسك الختام مع أجواء القرية العالمية اللي أعلنت مؤخرا عن تمديد موسمها 30 حتى يوم الأحد 31 من هذا الشهر، وتختتم الأيام الأخيرة بأجواء احتفالية خاصة بعيد الأضحى المبارك في وحدة من أكثر الوجهات حضورا في مدينة دبي، وتعتبر من أكثر الوجهات شهرة بين أهلها وضيوفها. وعلى امتداد 3 عقود رسخت القرية العالمية حضورها حتى تجاوزت كونها فعالية موسمية لتغدو وحدة من أكثر الوجهات شعبية وشهرة مو بس في مدينة دبي ولا في دولة الإمارات، أيضا بين الدول العربية والدول الخليجية بشكل عام. المميز هذا العام أن الختام بيكون بالتزامن مع عيد الأضحى، والضيوف بيعيشون أجواء العيد في القرية العالمية بفعاليات ممتعة تناسب الجميع. ومع هذه العروض الختامية سيشهد الموسم أكيد هذا العديد من الفعاليات في الأيام الأخيرة. وبالنسبة للموسم القادم إن شاء الله والموسم المرتقب اللي بيكون 31 بيواصل عملية التطوير وكذلك تعزيز مكانة القرية العالمية كونها وحدة من أبرز الوجهات اللي تجمع الثقافة والترفيه والتسوق والمأكولات على مستوى المنطقة. نذكركم مستمعين بإمكانكم الاستفادة من عروض كرنفال اللي تتيح دخول غير محدود إلى جميع الألعاب مقابل 99 درهم طوال أيام الأسبوع، وكذلك يقدم عرض العائلة المميز 4 تذاكر دخول بسعر تذكرة واحدة بقيمة 30 درهم طبعا من الأحد إلى الخميس. وتعزز القرية العالمية أجواءها الاحتفالية بتمديد ساعات عملها يوم الجمعة والسبت حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستقبل ضيوفها من الأحد إلى الخميس من 5 مساء وحتى 12 منتصف الليل. للإطلاع على آخر المستجدات بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني globalvillage.ae وكذلك متابعة صفحات القرية العالمية الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وصلنا وياكم مستمعينا في هذه اللحظات إلى ختام البرنامج، شكرا لكل من تابعنا وتواصل ويانا في شورت كت. غدا يتجدد اللقاء وياكم 4:00 عصرا. كنت وياكم مريم الجسمي ومع ألف سلامة.
2: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: أشعار فزاع على الخليجية. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني، والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني، والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل معك قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
1: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: احبك وبس.
1: 1-0-0-9 اجمل المنوعات الغنائيه على الخليجيه. نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل المجموعات اللي تلقى بضع. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة، وتجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع في المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من النشاطات الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية الكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: سعود بن صقر يصدر مرسوما أميريا بتعيين مدير عام لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة. ثاني زيود دمشق لها مكانة خاصة في قلوب الإماراتيين. الاتحاد الأوروبي ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون الاقتصادي مع سوريا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الإخبارية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوما أميريا رقم 7 لسنة 2026 يقضي بتعيين سعادة الدكتور محمد يوسف محمد المدفعي الحمادي مديرا عاما لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، كما يلغى كل مرسوم أو قرار يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 11 من مايو 2026 وينشر في الجريدة الرسمية. أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ما تحظى به العاصمة السورية من مكانة خاصة في قلوب الإماراتيين. جاء ذلك خلال المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية بهدف بحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وذلك في ريف دمشق. وقال معالي ثاني بن أحمد الزيودي في كلمة له خلال المنتدى إن العاصمة السورية لها مكانة خاصة في قلوب الإماراتيين لما يجمع البلدين من روابط مشتركة وعلاقات تاريخية، وهدفنا هو الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بمقر الهيئة في أبوظبي توماش ميسكفيتش مفتي بولندا رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في الاتحاد الديني الإسلامي ببولندا، وتناول اللقاء تعزيز التعاون في القضايا الدينية والإنسانية المشتركة، حيث أكد الجانبان ضرورة زيادة التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والمعارف بما يخدم الأهداف المشتركة. من جهته أعرب مفتي بولندا عن عميق شكره على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيدا بالنهج الإنساني لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ومبادراتها العالمية في نشر السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش، ودورها المشهود على مر التاريخ في دعم الشعوب دون تمييز والمساهمة الفاعلة في توفير ما يضمن لهم العيش الكريم والحياة المستقرة، مبديا أسفه لما تتعرض له دولة الإمارات من اعتداءات إيرانية تطال المنشآت المدنية والأهلية وتعرض المدنيين وحياتهم للأخطار، مما يعد جريمة في حق قيم الإسلام وتعاليمه وتجاوزا للأعراف والمواثيق الدولية. في وطن اعتاد أن يحول التحديات إلى فرص، تواصل الإمارات ترسيخ رسائل الثقة والطمأنينة عبر منظومة تعليمية مرنة جعلت من استمرارية التعليم أولوية ومن سلامة المجتمع أساسا لك. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: في رسالة تحمل الثقة والطمأنينة تواصل الإمارات كتابة نموذجها الاستثنائي في استمرارية الحياة والتعليم، فاستئناف التعليم الحضوري اليوم لا يعكس عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة فحسب، بل يؤكد جاهزية الدولة وقدرتها على إدارة مختلف الظروف بكفاءة ومسؤولية، ومن خلال منظومة تعليمية مرنة وإجراءات مدروسة تواصل المؤسسات التعليمية توفير بيئة آمنة تدعم التفاعل الأكاديمي وتحافظ على استقرار العملية التعليمية دون انقطاع. كما تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساساً لمسيرته نحو المستقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: بالعودة إلى الشأن السوري، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول 27 إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون الاقتصادي مع سوريا وفق بيان رسمي. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من تجميد أجزاء واسعة من الاتفاقية منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011. وتعود الاتفاقية الأصلية بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا إلى عام 1978، وهي تنظم التعاون التجاري والاقتصادي والتنموي بين الطرفين. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية في جنوب البلاد. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان صحفي اليوم إن الرئيس عون عرض مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى آخر التطورات المتعلقة بالاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي في الأسبوع الجاري في واشنطن. ووفق البيان شدد عون على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها. أعلنت الحكومة البريطانية أن بريطانيا وفرنسا ستستضيفان غدا اجتماعا متعدد الجنسيات لوزراء الدفاع لبحث الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة تدفق التجارة عبر مضيق هرمز. أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبدأ زيارة رسمية إلى الصين يوم الخميس المقبل، تمتد حتى يوم الجمعة، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومن المتوقع أن يبحث الجانبان خلال القمة عدة ملفات استراتيجية، أبرزها مستقبل العلاقات التجارية وأمن سلاسل التوريد العالمية وقضايا التكنولوجيا والطاقة، إضافة إلى ملفات جيوسياسية تشمل بحر الصين الجنوبي وتايوان والحرب في أوكرانيا والتوترات في منطقة الشرق الأوسط. أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست اليوم تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في البلاد لامرأة تم إجلاؤها من السفينة السياحية إم في هونديوس، مشيرة إلى أن حالتها تدهورت خلال الليل. أعلنت السلطات النمساوية اليوم إخماد واحدة من أضخم حرائق الغابات التي شهدتها البلاد في ولاية شتايرمارك بعد 17 يوما من جهود متواصلة شارك فيها آلاف من رجال الإطفاء والدفاع المدني وقوات الطوارئ. بهذا الخبر أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة المسائية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
8: الجو جوكم.

0: خليجي على الخليجية 1009.
1: نقول يا مرحبا الساعة، أسعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009 دات خليجي. يبتدي وياكم من الحين ونستمر وياكم إن شاء الله إلى الساعة 9 مساء. وياكم أخوكم عبد الله المهيري. شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، شو أموركم؟ أظني نبى نبتدي البرنامج اليوم مع هذا الخبر السعيد، هذا الخبر اللي أسعدنا جميعا جميعا جميعا، ألا وهو القرية العالمية إن شاء الله تعالى بتستقبلنا لين تاريخ 31/5 صفقة ثانية. يعني أجواء القرية لا زالت مستمرة، متعة القرية لا زالت مستمرة، وعروض القرية أيضا لا زالت مستمرة. عرض العائلة جماعة الخير عرض لا يفوت، يعني تقدرون تأخذون 4 تذاكر دخول بسعر تذكرة واحدة 30 درهم، وأي تذكرة إضافية بتكون ب7.5 دراهم. حلو هالكلام، حلو هالكلام. العرض ساري من الأحد إلى يوم الخميس ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، وبيكون حصريا عند شبابيك التذاكر والفترة محدودة. هذا العرض يبالى صفقة. والعرض الثاني عروض الكرنفال، أو عرض الكرنفال، عرض مميز جدا في القرية العالمية. تستمتعون بجولات غير محدودة مقابل 99 درهم بس لين نهاية الموسم 30. فعندنا يعني ما شاء الله تبارك الرحمن 20 يوم بعدنا عندنا إياهم للقرية العالمية، نسير ونستانس ونغير جو، وأكيد نستمتع بكل فعاليات ومرافق القرية العالمية. والله إن خبر يعني يثلج الصدر، يوم البارحة شفته على السوشيال استانست من قلبي، قلت أيوة هذا عندنا أيام وأيام وأيام نستمتع أكيد بأجواء القرية العالمية. شو أول شيء بتسوونه يوم بتسيرون القرية العالمية؟ أبا أعرف أول ما تقولون بسم الله دخلتوا من، أظني أغلبنا ندخل من البوابة الثقافية، من هناك أول شيء بتسوونه شو بيكون؟ أنتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية أنتظر مشاركاتكم. بعد ما نسمع من ماجد المهندس هذه المحطة أغنية أكسجين، هذا برنامج زميلتي عهود الخلاني صباحا من 7 حتى 10 صباحا. إنزين بعد الأغنية بخبركم عن اليوم المميز اللي ينتظرنا هني على هو الخليجية 1009 23/5. عندنا يوم مميز، تفاصيله بخبركم عنها بعد شوي.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 24 38 المنامة 27 30 الدوحة 27 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 26 40.
1: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 10.

0: المهم طمنوني عنكم، إن شاء الله أموركم طيبة. أول شيء خلنا نشوف الرسائل اللي وصلتنا. أختي عبير مساك الله بالنور والسرور، يا مرحب الساعة. أخوي جمع يقول مساء الخير بنتي لطيفة، تقول أول شيء بتسوي بتاكل جيمات، كافوا عليها وبالعافية بالعافية، أحلى الجيمات ناكلها وين؟ في القرية العالمية. تحياتي لك أخوي جمعة ولكل من يسمعنا ويتابعنا. ازاي جماعة الخير، بيج داي اوت، هذا اليوم المميز اللي ينتظرنا كلنا، بنكون متواجدين وياكم في يوم مميز جدا جدا جدا في جزيرة ياس، تاريخ 23/5. تخيلوا ان عندنا 7000 تذكرة لكل إمارة، يعني الفرصة عندك تمثل إمارتك وتعيش يوم ولا أحلى. بتعيشون الحماس في فراري وورلد أبوظبي، تستمتعون بعالم المغامرات في وارنر برادرز وورلد أبوظبي، عندنا الكيد ياس ووتر وورلد، عندنا سي وورلد، عندنا كل هذه الوجهات المميزة جدا جدا جدا في أبوظبي وتحديدا في جزيرة ياس. كل اللي عليكم أنكم تزورون موقعنا الإلكتروني 1009.ae، سجلوا بياناتكم وبس. شفتوا بس الموضوع مو بصعب ابدا، لا في سؤال وجواب واللي جاوب صح يفوز وتدخلون سحب وكذا، لا، سجلوا بياناتكم على موقعنا الالكتروني والبيانات كلها توصل عندنا، ويوميا بيكون عندنا فائزين، كل فائز بيفوز باربع تذاكر للاستمتاع بحديقة من او وجهة من وجهات جزيرة ياس الترفيهية الرائعة. ارجع واذكركم عندكم فيراري وورلد بوظبي، عندنا وورنر برادرز وورلد أبوظبي، عندنا أكيد ياس ووتر وورلد أبوظبي، وعندنا سي وورلد أبوظبي أو ياس أبوظبي، عرفتوا؟ فأربع وجهات تربحون أربع تذاكر من وجهة من هذه الوجهات. شو تبغون أحلى عن شي؟ يوم مميز بيكون، وإن شاء الله تعالى بنكون وياكم أيضا في بث مباشر يومها، فأكيد نتلاقى وياكم ونتعرف عليكم فيس تو فيس ونقضي أوقات ممتعة في جزيرة ياس في بيج داي أوت اللي بيكون 23 مايو. كل اللي عليكم تزورون موقعنا الإلكتروني 1009.ae، سجلوا بياناتكم وحظ موفق شر لكم جميعا. واليوم بيكون عندي فائزين، تمام؟ نعلن عنهم إن شاء الله تعالى خلال مشوارنا لليوم بالدوت خليجي.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجوجوكم.

0: عدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل، عدا عن ذلك أشوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: نحن طبعا طبيب طوارئ، عندنا سيارات أطباء موجودين في الميدان.
2: أطلب ييني دكتور
1: هنا
2: سيارة الدكتور أو سيارة العناية المركزة المتنقلة،
3: شو الفرق بينها وبين السيارات الثانية البدائية؟
1: يمكن بعض الأجهزة اللي اليوم نحن نستخدمها في البداية، يمكن نحن كنا نحط أجهزة الانعاش القلب الرئوي الأوتوماتيكي في السيارات المتقدمة اللي كانت عندنا في العناية المركزة. اليوم أمانة كل سياراتنا عندنا هالأجهزة الموجودة، على أساس أن نحن نقول الستاندر أو المعايير اليوم موجودة وموحدة وهي متخدمة. نوعية الأجهزة الموجودة في السابق، خلينا نقول اليوم ركز على السيارة، اليوم نحن تركيزنا أمانة على البشر وعلى النوع التخصص اللي موجود والتدريبات والتعليم اللي موجود وإمكانيات اللي اليوم يقدر يقدمها للمريض المصاب. في مختلف الحالات اللي موجودة نحن كبروتوكول معين، أن سيارات الإسعاف العادية على سبيل المثال يوصلون لبلاغ معين عند ألم في الصدر، تتضح أنه والله مثلا من خلال معاينة الشخص المبدئي الشخص هذا عنده ذبحة صدرية أو داخل في سكتة قلبية. خلال هالفترة يتم طلب الدعم اللي هي العناية المركزة. العناية المركزة عندنا 6 سيارات عناية مركزة موزعة في إمارة دبي استراتيجيا وجغرافيا، بحيث أن اليوم نحن نقدر نستجيب لهذه الحالات. الكادر البشري اللي اليوم اللي موجود في سيارة العناية المركزة عنده اليوم إمكانيات، صلاحيات، أدوية وعقاقير معينة ممكن يقدمها أكثر عن المسعف العادي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
5: 1-0-0-9
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
6: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: يا مرحبا بالسعب الجميع، ولا زلنا مستمرين وياكم على هو الخليجي 1009. اذا مثل ما خبرتكم من شوي، تاريخ 23 مايو ينتظرنا يوم مميز جدا في العاصمه ابو ظبي، وتحديدا في جزيره ياس. بيج داي اوت في جزيره ياس، يرجع لنا من جديد، وهذا العام ان شاء الله تعالى بيكون مميز جدا. تاريخ 23 مايو هو اليوم المنتظر، 7000 تذكرة لمدن الألعاب بانتظاركم، 1000 تذكرة لكل إمارة، 1000 تذكرة لكل إمارة، يعني متخيلين توتل 7000 تذكرة لمدن الألعاب، وعندنا 1000 تذكرة لكل إمارة من إمارات الدولة. أكبر فعالية أكيد فعالية بيج داي أوت، سجل حين عبر موقعنا الإلكتروني ومثلوا إماراتكم في أكبر يوم ترفيهي على الإطلاق. الموضوع حلو جماعة الخير، واليوم هذا مميز، عرفتوا دائما كل عام يوم يكون عندنا البيج داي أوت نستمتع جدا بهذه التجربة. واللي حين بخبركم عن فائزين، كل فائز بيفوز ويانا بأربع تذاكر لوجهة من وجهات ياس آيلند. تمام، يلا نبتدي ونقول بسم الله. أول فائز معانا أو فائزة سامية جمعة من دبي، بالبركة يا سامية، ألف مبروك يا سامية. الفائزة الثانية ما شاء الله مستمعات عندي اليوم، نقول مبروك لندى الناجي، ألف مبروك يا ندى من الشارجة. إذن سامية جمعة من دبي وندى الناجي من الشارجة، كل واحدة فيكن فازت بأربع تذاكر للاستمتاع بوجهة من وجهات أكيد جزيرة ياس، والتفاصيل أكيد بنخبركم عنها يوم يتم التواصل وياكم من قبل قسم الجوائز. والموضوع هين جدا، في كل برامجنا تابعوا برامجنا على هو الخليجية 1009 واسمعوا، نشوف إن شاء الله تكونون من الفائزين. وأرجع وأكد عليكم الموضوع جدا بسيط وهين، فقط نباكم تزوروا موقعنا الإلكتروني 1009.ae، تسجلون بياناتكم، وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعا.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع
1: على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواجه وضاع الدليل.
1: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: لك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة، وتجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية والكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مشروع إنشاء جسر مكون من 3 حارات يربط طريق مليحة بالطريق المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد عند تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع طريق مليحة، وذلك بتكلفة تبلغ 140 مليون درهم، ومن المقرر أن ينجز خلال عام واحد. أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوما أميريا رقم 7 لسنة 2026 يقضي بتعيين سعادة الدكتور محمد يوسف محمد المدفع الحمادي مديرا عاما لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، كما يلغى كل مرسوم أو قرار يتعارض مع أحكام هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من اليوم 11 من مايو. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي باستخدام طائرة مسيرة الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وتسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها على أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا جسيما لسلامة الملاحة العالمية وتصعيدا خطيرا يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل توصلوا اليوم إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في حركة حماس. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية في جنوب لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن الرئيس عون عرض مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى آخر التطورات المتعلقة بالاجتماع 3 اللبناني الأمريكي الإسرائيلي في الأسبوع الجاري في واشنطن. قرر مجلس الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول 27 إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون الاقتصادي مع سوريا وفق بيان رسمي. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من تجميد أجزاء واسعة من الاتفاقية منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011. أعلنت السلطات النمساوية اليوم إخماد واحدة من أضخم حرائق الغابات التي شهدتها البلاد في ولاية شتايرمارك بعد 17 يوما من جهود متواصلة شارك فيها آلاف من رجال الإطفاء والدفاع المدني وقوات الطوارئ. هذا وأشارت إلى مساهمة الأمطار التي هطلت في الأيام القليلة الماضية بشكل حاسم في دعم جهود فرق الإطفاء وتسريع إنهاء مهمة مكافحة الحريق. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009
1: 1009 الأغاني الخليجية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: هذه ساعات الثانية من دوت خليج على هو الخليجي 1009. تحية طيب وجه لكم جميعا، وتحية أوجهها لكل من يهتم بنفسه وبصحته ويبى شيء يعزز هذا الأمر. عندي لكم مسابقة وايد حلوة وجائزة وايد حلوة تستاهلونها، والمسابقة من The Broth Lab. من هم The Broth Lab؟ جماعة الخير، بس نكون صريحين ويا بعض، يقولكم ان سر صحة الامعاء يبدأ من شو؟ من هني. يعني نحن عندنا لكم المرق اللي يسوونه في ذا بروث لاب، مطبوخ 15 ساعة وغني بالكولاجين والبروتين، يدعم الهضم، يقوي المناعة ويغذي جسمك من الداخل. تقدرون تطلبونه عبر زيارة الموقع الإلكتروني brothlab.ae. تمام، 15 ساعة متخيلين انتو، فتحصلون على منتج مميز طعمه حلو، وتغذون جسمكم تغذية جيدة من الداخل، ويدعم الهضم ويقوي المناعة والعظام. وتعرفون انتو دايما الكولاجين يعني وايد يمدحونه، وهو البروث نفسه دائما يعني يكون مفيد جدا للعديد والعديد من الأمور اللي تكون ناقصة في جسمنا، نحن ما يكون عندنا فكرة. فالكولاجين والبروتين مع بعض، يا سلام، شو تبون أحلى عندي؟ فعندي لكم فاتشر بقيمة 500 درهم مقدم لكم من The Broth Lab. كل اللي عليكم تجاوبوني على سؤالي. سؤالي يقول: مرق The Broth Lab كم ساعة اللي هو مدة طبخه؟ كم عدد ساعات طبخ مرق The Broth Lab؟ هل 10 ساعات؟ هل 15 ساعة؟ أم 17 ساعة؟ يلا انتظر مشاركاتكم. رقم الاسماس هو 4000. أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، انتظر مشاركاتكم ولا تنسوا أساميكم.
0: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بعد ما قابلتني عاتبوها، على شوف الحبايب حاسبوها، خذوها وابعدوها غصب عني، وعن وجه الطريق يجنبوها، وشالوها عن عيوني غصيبة عواذل، واغصبوني واغصبوها، خذوها من يديني شوف عيني، وعن عيني تعدوا واحجبوها، كلام وصدقوا بالبنت كذبة، وهم اللي من أول كذبوها، وهم وش دخلهم في مال بين، لبوها والخلايق طالبوها، وفية ما تخون ولا تعاند، جسورة والمواعيد رعبوها، ملاكن كاملة والكامل الله، ولكن العواذل عذربوها، وهي كل ما دعتني تشتكيلي عن اللي سالفتنا سربوها، تخاف وتلتفت مع كل كلمة، تظن ان العواذل راقبوها، تلفت من عقب ما هي جريئة، شجاعة ما تهاب وهيبوها، وهديها وانا حاير وثاير، مصيبة يا عذاب عذبوها، وهم كل ما خذوها عن طريقي تراهم صوب قلبي قربوها، وانا ما تعبت قلبي خيانة، خيانة رتبوها وحسبوها، ولا يعجز خفوقي لا يقابل جفا من حاربوه وحاربوها، وانا لعزة تفرض علي اخاطب بالجفا من خاطبوها، وكسر لوحة الماضي وزيله، وخربها مثل ما خربوها، وذوقهم ندم ما صار فيها، وشربهم من اللي شربوها، ودلعها وولعها بنفسي، وشرقها بعد ما غربوها، وعوضها عن اللي راح كله، وعن ذيك الليالي كل ابوها، غلاها بالحشا لا زال ثابت، ولو حتى بغيري حببوها، وغلايب قلبها مر وتعدى، غلاها لامها ولا لابوها.
1: اشعار على الخليجية،
2: على الخليجية،
3: اشعار،
2: اشعار
3: على الخليجية.
4: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
5: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
4: E&Money؟
5: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
4: صدق؟
5: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها، بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية، واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام. استمتع بتشويق الفورميلا 1 في أفعوانية حطمت الأرقام القياسية، أفعوانية فورميلا الروسا في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، رقم قياسي عالمي لأسرع انطلاقة في عالم الأفعوانيات، من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة في انطلاقة واحدة في 4.9 ثواني فقط. عيش إحساس فراري في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، احجز عبر فراري وورد ياس ايلاند.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل، عدا عن ذلك شوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربطوا صروا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا. احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.

ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: هذا اللي يقولكم صاحب البالين كذاب، يعني إلا وإلا أبغى أنزل الستوري بس شو الاستيكر مو براضي يضبط على اللي أنا قاعد لا يعني ما ينفع. أيوة لا والله لا ما ينفع ما ينفع. عبد الله ركز عليه بعدين. لا والله ضبط والله كفو. حياكم الله يا مرحبا بالسعب الجميع. عبد الله المهيري لازال مستمر وياكم بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. أرجع أذكركم ببيج داي أوت، نباكم جماعة الخير تكونون ويانا نستمتع بيوم من العمر في جزيرة ياس. هذا اليوم بيكون إن شاء الله تعالى تاريخ 23 مايو، كلنا بنكون متواجدين هناك وبنستمتع بيوم ولا أحلى. وهاي السنة نحتفل بكل إمارة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجمع المستمعين من أبوظبي، دبي، الشارجة، عمان، أم القيوين، والفجيرة، ورأس الخيمة في احتفال وطني ضخم واحد. بيكون إن شاء الله تعالى حصريا تاريخ 23 مايو عندنا 7000 تذكرة للمدن الترفيهية، منها 1000 تذكرة لكل إمارة، يعني كل إمارة بيكون عندها 1000 تذكرة مخصصة. فهذه دعوة منا لكم أنكم تزوروا موقعنا الإلكتروني 1009.ae، سجلوا بياناتكم وإن شاء الله تعالى خلال برامجنا من الصبح لين المساء عندي تابعونا عساس تعرفون إذا كنتم من الفائزين المحظوظين. كل فائز بيفوز بأربع تذاكر لمدينة ترفيهية من المدن الترفيهية الأربعة الموجودة في جزيرة ياس، وبنستمتع بيوم ولا أحلى. فالموضوع بسيط جدا، كل اللي عليكم أرجع وأقول تزورون موقعنا الإلكتروني 1009.ae، سجلوا بياناتكم وحظ موفق شاء الله لكم جميعا. تابعوا زميلتي عهود إن شاء الله تعالى باكر صباحا ببرنامج O2، أكيد الافتتاحية بتكون وياها، وأكيد نعرف منو الفائزين المحظوظين اللي بيفوزون أكيد بهذه التذاكر. عقب أكيد مع سعد بتعرفون أكثر، بعدين مع زميلتي مريم بتعرفون أكثر، وعقب إن شاء الله تعالى عندي بتعرفون يعني خلال اليوم كاملا إن شاء الله تعالى بتعرفون أسماء الفائزين. وحظ موفق شاء الله لكم جميعا. خلونا نستانس والله يوم مميز مميز بيكون. زين يا الوقت الحين أنا نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بفاتشر بقيمة 500 درهم من The Broth Lab اللي يقدمون لكم أكيد مرق مطبوخ 15 ساعة، متخيلين أنتو؟ فغني بالكولاجين والبروتين، فهذا الشيء يدعم الهضم ويقوي المناعة ويغذي الجسم من الداخل، وصحة الأمعاء بتكون مميزة. فهذه فرصة لكم أنكم التأكيد تفوزون ويانا بهذه القسيمة، وأكيد جواب سؤالي 15 ساعة مدة أكيد طبخ المرق من The Broth Lab. انزي منو الفائز ويانا؟ خلنا نشوف الكمبيوتر منو بيختار. نقول مبروك لي سلامة القبيسي، بالبركة يا سلامة، ألف مبروك سلامة، فزتي ويانا بهذه القسيمة، وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام الجائزة. والساعة القادمة عاد بيكون عندي لكم سوالف نسولف أنا وياكم، وأكيد بخبركم عن هذا الإيفنت المنتظر إن شاء الله تعالى بيكون في شهر أغسطس الله يعطينا عمر. التفاصيل كلها بتكون خلال ساعتنا القادمة من دوت خليجي على هو الخليجية 1009.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الغيمة اللي في السما قامت تلوح بروقها، يليتها تروي نخيل ديار خلي لمطرت، وهم شي النخلة اللي يابسات عروقها لتحتها ذكرى توسع خاطري لا منطرت، ذكرى هنوف كن صدري من غلاها سوقها، باعت علي الوجد والحزن الحقيقي واشترت مشاعري حتى تمكن في خفوقي شوقها، ولا درت اني مولع في هواها، ولو درت ان الثرى من تحتها وان السما من فوقها وان الغلا يكبر معاها كل يوم لكبرت، همساتها نظراتها بسمة ثغرها ذوقها، والطلة اللي من بهاها كل ظلمها نورت، اسلوبها واخلاقها تفكيرها منطوقها صفات زادتها كبر على كبر لين افترت، والفاتنة لاستكبرت لا تنكرون حقوقها، من حقها من حقها من حقها لاستكبرت، كم تظلم الدنيا إلى غابت على معشوقها، أشعر بفرحة لقبلت وأشعر بضيقها لدبرت، في ليلة الذكرى ونار فراقها وحروقها سريت، وأحزاني هنا بين المحاني ما سرت، وأنا رجل تجري دموعي بس داخل موقها، من عزتي من فوق خدي مذكرا ها قد جرت.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: أنا الأثير
1: خلاص لا حب لا سهر بطن قبل طفل
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل
3: باقات فريدم خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها اعرف أكثر عبر en.ae تطبق شروط والأحكام.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أنه يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة. تجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
2: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية وكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
3: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم. حاكم رأس الخيمة يصدر مرسوما أمريا بتعيين مدير عام لهيئة حماية البيئة والتنمية. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مشروع إنشاء جسر مكون من 3 حارات يربط طريق مليحة بالطريق المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد عند تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع طريق مليحة، وذلك بتكلفة تبلغ 140 مليون درهم. ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع فوراً على أن ينجز خلال عام واحد، ويأتي المشروع بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية في جميع الاتجاهات وتقليص زمن الرحلة بنحو 9 دقائق. ويأتي إنشاء الجسر ضمن المشروعات المتنوعة في دعم البنية التحتية بالإمارة وتعزيز شبكة الطرق وانسيابية الحركة المرورية. أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوما أميريا رقم 7 لسنة 2026 يقضي بتعيين سعادة الدكتور محمد يوسف محمد المدفع الحمادي مديرا عاما لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة. كما يلغى كل مرسوم أو قرار يتعارض مع أحكام هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من اليوم 11 من مايو. في وطن اعتاد أن يحول التحديات إلى فرص، تواصل دولة الإمارات ترسيخ رسائل الثقة والطمأنينة عبر منظومة تعليمية مرنة جعلت من استمرارية التعليم أولوية ومن سلامة المجتمع أساسا. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: في رسالة تحمل الثقة والطمأنينة تواصل الإمارات كتابة نموذجها الاستثنائي في استمرارية الحياة والتعليم، فاستئناف التعليم الحضوري اليوم لا يعكس عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة فحسب، بل يؤكد جاهزية الدولة وقدرتها على إدارة مختلف الظروف بكفاءة ومسؤولية. ومن خلال منظومة تعليمية مرنة وإجراءات مدروسة تواصل المؤسسات التعليمية توفير بيئة آمنة تدعم التفاعل الأكاديمي وتحافظ على استقرار العملية التعليمية دون انقطاع. كما تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات لاعتداء الإرهابي باستخدام طائرة مسيرة الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز وتسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها على أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا جسيما لسلامة الملاحة العالمية وتصعيدا خطيرا يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كوريا الشقيقة ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها. كما أكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد عملا من أعمال القرصنة ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمية. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل توصلوا اليوم إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة بالإضافة إلى شخصيات قيادية في حركة حماس. هذا وكانت حزمة العقوبات التي تستهدف 3 مستوطنين و4 منظمات استيطانية لم يكشف عن هوياتها بعد قد تعطلت لعدة أشهر بسبب اعتراض الحكومة المجرية السابقة التي خسرت الانتخابات الشهر الماضي. وأعربت الحكومات الأوروبية عن قلقها إزاء تزايد التقارير عن أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت كالاس لقد آن الأوان للانتقال من حالة الجمود إلى الإنجاز مضيفة للتطرف والعنف عواقب وخيمة. وردا على هذا القرار قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الاتحاد الأوروبي اختار بشكل تعسفي وسياسي فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ودون أي أساس. والآن إلى الشأن اللبناني، حيث دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية في جنوب لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان صحفي اليوم إن الرئيس عون عرض مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى آخر التطورات المتعلقة بالاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي في الأسبوع الجاري في واشنطن. ووفق البيان شدد عون على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية ومساكم الله بالخير.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: خليكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
9: الخليجية.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: يا أخي أنا في موضوع والله العظيم هذا الموضوع يعني أنا فاهم أن سالفة فيها خوارزميات والمواقع كلها داخلة ببعضها وكلهم متفقين مع بعض، لكن الموضوع أصبح شوي يعني مستفز جماعة الخير، ألا وهو السوشيال ميديا بشكل عام. يعني مثلا تمام، دخلت إنستغرام شفت فيديو عيبني سويت له لايك، يالله ليش سويت له لايك؟ ويا جماعة الخير حتى لو فيديو شفتوه يعني كملتوه للنص أو أكثر بيعتبر إنستغرام أن هذا الشيء عيبك، هذا المحتوى عيبك، وخذ أنت 15 20 25 30 فيديو يخص بنفس الموضوع ورا بعض. انزين لا لا لا يا أخوي يا صديقي اهدى علي شوي، أنا قاعد هالموضوع عيبني شدني حزتها ولكن هو مو من اهتماماتي. على سبيل المثال يتني فترة بديت يعني الحمد لله رب العالمين مؤخرا بديت أتعلم أطبخ، فالحين تقريبا 99% من الفيديوهات اللي تطلع لي على إنستغرام طبخ، عرفتوا؟ قلنا يلا ما علي. يتني فترة قلت أبغى أشوف مواتر، عرفتوا؟ يعني أشوف الريفيوز للمواتر وكذا. خذ أنت الفيديوهات والإعلانات حتى قامت تطلع لي عن وكالات الدولة كلها بكل أنواع السيارات من أي جهة تبونها، كانت آسيوية كانت أوروبية كانت أمريكية، كلهم قاموا يطلعوا لي. يعني لا اهدوا علي شوي اهدوا علي شوي، يعني الواحد يندم أو يفكر أنه لا أنا ما بسويها مرة ثانية، يعني حتى لو شيء عيبني ما بكمل الفيديو بروح للي بعده، ما بضغط لايك، عرفتوا؟ فالموضوع ما أعرف هل يصير وياكم نفس الشيء، هل تحسون نفس الشعور؟ هو أكيد يستوي وياكم نفس الشيء، ولكن هل تحسون بالانزعاج؟ لأن أنا أحس الموضوع صراحة يعني يوصل لمرحلة الإزعاج، عرفتوا؟ يعني هي مرة بس ليش تعاقبني؟ ليش تراويني مليون فيديو على شيء أنا عيبني مرة واحدة بس؟ فهذا الموضوع ما أدري، خبروني تجاربكم، شو شعوركم؟ يعني هل تحسون نفس الشعور اللي أنا أحسه ولا لا؟ انتظر دائما مشاركاتكم وأسعد بها أكيد على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. يا مرحبا الساع بالجميع، خلوني أخبركم عن ميامي شو. جماعة الخير الرحلة مستمرة مع ميامي، لكن هالمرة أنتوا بتكونون الجزء الأهم فيها. ميامي شو في كوكاكولا أرينا اللي ننتظره كل عام واللي عشنا وياه أجمل الذكريات يرجع لنا بنسخته الثالثة المتجددة والمختلفة كليا هذا العام. نحتفل بنبض ميامي الحقيقي واللي هو أنتم الجمهور الوفي اللي رافقتوا فرقة ميامي دائما في هذه الرحلة الممتعة بالغناء والتصفيق والفرح، كنتوا السبب في تحول كل عرض إلى ذكرى لا تنسى. ميامي 3.0 مهدى للجمهور الوفي اللي انتم بتختارون الاغاني والاضاءه والعروض وتصميم المسرح، بيتم مفاجاتكم مثل ما تفاجئون الفرقه، انتم الشركاء في صناعه هذا العرض. استعدوا لليله موسيقيه استعراضيه ما تشبه اي ليله ثانيه، كلها حماس كلها مفاجات لحظات فريده ما بتتكرر، توزيعات موسيقيه جديده مسرح مبتكر وتجربه تفاعليه تخليكم تحسون كانكم في قلب الحدث. العرض بأكمله مبني عليكم أنتم جمهور ميامي الوفي، فلا تفوتون الفرصة، احجزوا تذاكركم الحين وشاركوا بهذا الحدث المذهل وكونوا جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت، فرقة ميامي. هذا العرض منكم وفيكم، بيكون إن شاء الله تعالى 29 أغسطس نقدر نحصل على التذاكر من موقع كوكاكولا أرينا أو عبر بلاتينوم ليست والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذا الحفل.
0: الخليجية دانت الأثير 1009.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دواله. أحس كأنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لما وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور ومرتاح، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة،
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: رحلات السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل. عدا عن ذلك شوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي، والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربطوا صروا وجهاتكم كلها بالسلامة، والله هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه واللي ما تفكر
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: سمعة إمارة دبي من أهم الأمور اللي احنا نركز عليها بحيث أنه ما يصير أي نوع من الفوضى أو عدم التنظيم. اليوم نحن نتعلم من تجاربنا السابقة، يعني اليوم نحن مو بأول سنة ننظم فعالية رأس السنة ولا أول مرة ننظم كأس دبي العالمي أو معرض بيت الطيران، فنتعلم من تجاربنا السابقة، من إحصائيات، من بلاغات الموجودة، ومن حركة السير اللي يتم عن طريق المنظم. خدماتنا إسعافية جليلة اليوم تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل، لكن اليوم الخدمة هذه تقدم عن طريق مؤسسة دبي خدمات إسعاف بالتنسيق مع كل الجهات الرسمية. اليوم المنظومة هاي مش بسيطة، نحن موجودين مع لجنة تأمين فعاليات إمارة دبي بمختلف كالندر دبي. اليوم الفعاليات الموجودة تنظم بوقتها، يعني قبل الفعالية بوقت مسبق، يعني
2: هذا ما يسمى نقدر نقول بالحرص على سمعة البلد.
1: الحمد لله.
2: من قبل البلد.
1: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية، اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.

0: وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم. كل الشكر لمتابعتكم, وإن شاء الله يا رب دايما أيامكم تكون جميلة, أيامكم تكون ممتعة تستمتعين فيها, وإن شاء الله تعالى موعدنا جدد وياكم باكر بن الرحمن بنفس التوقيت من الساعة 6 إلى الساعة 9 مساء. كنت أخبركم شيء بس ما أعرف إذا هذا الموضوع يخصنا نحن ولا يعني نحن بنكون معنيين في الموضوع ولا لا, اللي هو بالنسبة لإكس بوكس كشفوا طبعا مع ديسكورد رسميا عن نسخة جديدة مخصصة للمبتدئين من إكس بوكس جيم باس, متوفرة لمشتركين ديسكورد نايترو بدون أي تكلفة إضافية. أعلنوا عنه طبعا بعد شهر من تأكيد اللي هي رئيسة إكس بوكس, وقالت أن الشركتين يشتغلون ويا بعض بشكل أوثق من أي وقت مضى على تقديم عرض جديد للجماهير. ومن بعدها يعني بدأت أول الإشارات لإكس بوكس جيم باس ستارتر إديشن بالظهور, فنرجع ونشوف ونتأكد يعني يوم ندخل على حسابات الإكس بوكس الخاصة فينا. تعرفون انتو يوم تبون تشتركون بالجيم باس يوديكم على صفحة معينة, هناك عادة نقدر نتأكد اذا نحن وصلنا هذا خلنا نقول الاشتراك الجديد والفئة الجديدة بالاشتراكات. المهم اتمنى لكم امسية سعيدة, هلا هلا بعماركم, استمتعوا بما تبقى من هذه الامسية, وان شاء الله تعالى باكر بن الرحمن ساعة 6 المساء اخوكم عبدالله المهيري بيكون وياكم بدات خليجي على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا, مع السلامة.
1: الخليجية الإماراتية,
2: دولة الإمارات العربية المتحدة, موطن الرجال المخلصين, أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين, وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين, بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك، غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرعه تخفف علي لناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإلى نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.

0: فريدم مصمم لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.
2: صوت بلا صورة.
3: أسبوع دبي للمطاعم بهدف أن يراوي العالم التطور والنمو المتسارع اللي نعيشه اليوم في قطاع المأكولات، ويبرز التنوع الاستثنائي والمعايير العالمية اللي خلت دبي تتصدر هالمجال بكل جدارة. تجمع هالمبادرة أكثر من 125 مطعم وأكثر من 25 مطبخ عالمي.
4: عد هاي المبادرات مستمرة في القيادة، الهدف منها تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المجتمع. تصاحب هذه الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والعروض للكلاب البوليسية والكينان، بالإضافة للهدايا والسحوبات. طبعا
5: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينال البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة.
2: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
6: رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
6: مساء الخير من مركز أخبار ARN، نقدم لحضراتكم من نشرة الأخبار تقدمها مارلين تانيوس. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي. هذا وجدد فخامة الرئيس الأوكراني إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات، وبما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي. كما أعرب فخامته عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لجهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية بشأن عمليات تبادل الأسرى وما تسفر عنه من نجاحات وأهمية هذه المساعي الإنسانية. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مشروع إنشاء جسر مكون من 3 حارات يربط طريق مليحة بالطريق المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد عند تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع طريق مليحة، وذلك بتكلفة تبلغ 140 مليون درهم. ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع فورا على أن ينجز خلال عام واحد، ويأتي المشروع بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية في جميع الاتجاهات وتقليص زمن الرحلة بنحو 9 دقائق. ويأتي إنشاء الجسر ضمن المشروعات المتنوعة في دعم البنية التحتية بالإمارة وتعزيز شبكة الطرق وانسيابية الحركة المرورية، وبما يواكب النمو والتقدم الذي تشهده الإمارة في كافة المجالات. التقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لقطارات الاتحاد وعددا من القيادات التنفيذية والموظفين في الشركة، وذلك في قصر الوطن بأبوظبي. هذا واطلع سموه خلال اللقاء على مسجدات مشروعي قطار البضائع وقطار الركاب، وعلى الخطط المستقبلية للشركة خلال السنوات المقبلة بما يشمل توسيع منظومة الخدمات اللوجستية وتعزيز الربط بين مختلف إمارات الدولة ودعم تطلعات الإمارات في قطاع النقل المستدام. وسمع سموه إلى شرح مفصل حول التجهيزات والاستعدادات النهائية لإطلاق مشروع قطار الركاب المرتقب الذي سيجري تشغيله خلال العام الجاري. في وطن اعتاد أن يحول التحديات إلى فرص، هذا وتواصل دولة الإمارات ترسيخ رسائل الثقة والطمأنينة عبر منظومة تعليمية مرنة جعلت من استمرارية التعليم أولوية ومن سلامة المجتمع أساساً. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
7: في رسالة تحمل الثقة والطمأنينة تواصل الإمارات كتابة نموذجها الاستثنائي في استمرارية الحياة والتعليم، فاستئناف التعليم الحضوري اليوم لا يعكس عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة فحسب، بل يؤكد جاهزية الدولة وقدرتها على إدارة مختلف الظروف بكفاءة ومسؤولية. ومن خلال منظومة تعليمية مرنة وإجراءات مدروسة تواصل المؤسسات التعليمية توفير بيئة آمنة تدعم التفاعل الأكاديمي وتحافظ على استقرار العملية التعليمية دون انقطاع. كما تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساساً لمسيرته نحو المستقبل.
2: الأخبار من شبكة ARN.
6: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي باستخدام طائرة مسيرة الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وتسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا جسيما لسلامة الملاحة العالمية وتصعيدا خطيرا يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كوريا الشقيقة ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها. كما أكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد عملا من أعمال القرصنة ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمية. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل توصلوا اليوم إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في حركة حماس. هذا وكانت حزمة العقوبات التي تستهدف 3 مستوطنين وأربع منظمات استيطانية لم يكشف عن هوياتها بعد قد تعطلت لعدة أشهر بسبب اعتراض الحكومة المجرية السابقة التي خسرت الانتخابات الشهر الماضي. هذا وأعربت الحكومات الأوروبية عن قلقها إزاء تزايد التقارير عن أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
8: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
9: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: الخليجية 1009.
10: محمد بن راشد آل مكتوم صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
11: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب عجيب عجيب. يا ذا البعيد القريب الليل لا زال عابر الليل لا زال عابر.
10: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، لا قمت تبعد وأنا قرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، يا حلو لبعدت وأنا قرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك. تبدي تعاتب وأنا كل انتباهي لك، ما اسمعك شو تقول، أنا عيني على إش فاتك، وتعيد حجيك وتفرك حيل منديلك، وتخالط تصادق حروفك بوناتك، وحاول أرضيك ما أدري منين أنا بديلك، واحتار وأذكرك في بعض زلاتك، وسمعك ما كتبته بك وغنيلك، طاروك كلي تحبه وأكثر، واستسمحك وأعذرك، واسمعك واشكيلك، وتلهف البسمتك ورد ضحكاتك، يسرقني الوقت ولا يمديني أحجيلك، كلام يلي تحفظته لشوفاتك، وقت الوعد فات وعيوني تراعيلك، وقفيت وشغلت قلبي بالتفاتاتك، عيني على خطوتك، والقلب يدعيلك الله يحفظك من الحاسد وشماتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا أعشق كل حالاتك.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل.

0: تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
3: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبو ظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: أحبك لهنا لأهواك أنا، قولوا أحبك لهنا لأهواك،
6: تمام.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتا ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهدي شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هذه وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها، من شمس خذلان البشر صرت لك في، سخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره،
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من 1 إلى 6 يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: أهلاً بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصرياً من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صورنا على الوقت مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصهم، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا إسلافنا
2: إسلافنا. ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: حبيب حبيبتي، أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب. مذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام، ولو تطلب عيوني أجيب. تعذيب من تهوى حرام، يا ليت بالرحمة تثيب. وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صيب.
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.

0: الأخير.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: اليوم ما راح تلاحظ هالمنظومة الإسعافية المتكاملة إلا في دولة الإمارات.
2: في حالات الطوارئ يعني المريض ما يقدر يعرف عن نفسه، ما تفكرون مثلا تستخدمون تقنيات التعرف على الوجه مثلا أو شيء من هذا القبيل عشان يكون في السرعة في عملية الإنقاذ؟
1: نحن أمانة تعاوننا مع دار العام الإقامة وشؤون الأجانب، وأشكر طبعا سعادة الفريق محمد المري على تعاونه. تواصلنا وياه بالتليفون وقلنا له ابو احمد نحن نبغى تعاون الفريق اللي بيننا وبين الفريق اللي عندكم بحيث نقدر نسوي تجربه معينه، وقدمنا هاي التجربه في معرض من المعارض الموجوده في مارت دبي بحيث ان هي تجربه، وبحيث ان اليوم نقدر اليوم في المستقبل مثل ما تفضلت اخوي كيف نقدر نستخدم اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه او البصمات الموجوده اللي بايومتريك في عمليه تعريف المريض المصاب. نحن اقل عن 5% من حالاتنا اللي هي الحالات المعتدة الحياة، معظم الحالات اللي موجودة هي حالات بسيطة متوسطة، وبالتالي يتم التعرف على المريض المصاب. وحتى لو ما تم التعرف على المريض المصاب على أهمية الحادث اللي موجود أو الإصابة اللي موجودة لهذا المصاب، يتم نقله إلى أقرب وأنسب مستشفى بغض النظر عنده هوية ما عنده هوية، يتم التعرف عليه، ومن ثم لاحقا يتم تحديد هذا المصاب من قبل الجهات المختصة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح، يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي من هل الوجه القبيح، يعذب من الماء في مصبة يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح، متعود ان تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح، استوعب اخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، اصرخ من الاعماق واقول الصحيح، انك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك افواه ويضيع المديح.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.
3: الاغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من 1 إلى 6 يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من 1 إلى 17 مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.

0: الخليجية 1009.
1: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
2: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
3: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
2: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوالة. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
1: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
4: هذا إمام الطموحات.
2: الأمامية هو بالغ المستحيل وصانع الفارق.
3: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
2: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
1: ولنردد شعرا وفعلا.
2: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
3: نفديك بالأرواح يا وطن،
1: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 24 38 المنامة 27 30 الدوحة 27 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تشافيت من جرحك أبشرك حالي زين تغيرت صرت أشوفك بحجمك العادي من أول أشوفك غير من أول أشوفك وين
3: صحيح إن كان الحب لي معمي أفوادي أنا لو خسرتك أنت خسران لين الدين أنا ما بديتك أنت في ما جرى بادي ولو جيتني صدفة وأنا وخاطري ناسين وكان المساء بارد وكان المساء هادي أنا بعتذر لك أنت واحد من الباقين خذت كل ليالي عن وجودي وميعادي
1: على الخليجية.
4: نعم الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط بادر فالأماكن تنفذ بسرعة تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum radio-rsvp.com الفرصة تناديك
5: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك فريدم اختيارك

0: تفوت احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وانت تدري

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا. احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده اصل سهيله اليماني، يعلمني الرماية كل يوم، ولما اشتدت ايامي كفاني، ولا مني رميت ارمي بعزمه، وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
2: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا، مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة، مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
4: ثواني شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
5: دوت كوليجي.
4: شو؟ انزين شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
5: دوت كوليجي.
4: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
5: دوت كوليجي.
3: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
5: دوت كوليجي.
3: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
5: I don't have an answer for that.
6: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
7: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
8: بالتعاون مع سنتر بوينت.
5: Is there something else I can help with?

0: الخليجية 1009.
1: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
2: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر.
1: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انت لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم عوذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملها، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملها، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفها، الصاملها يستحقر الرمح نفسه، لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حاملة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العرب.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروها هن على ما هم فيه من ما ينقصهم، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا ده.
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير. حب

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: القلب طفل طلع يلعب وضيع بيته، وضلوع يمن بكت فرقة بكرها الضايع، والصبر خلف ولد من دمعي وسميته المستبد، الغزير اللي لسدي ذايع. يا من على حساب روحي بالغلب بديته، بحساب مستثمر وجاري وحسابه دايع. أموت أموت وافهم وش أصل الذنب اللي سويته،
3: وش أصل الذنب اللي سويته.
2: أقبلت لك شاري غلا وقفيت عني بايع، أبنشدك قلب من يهواك وين رميته، قلب عصى حب غيرك بس جالك طايع. ما تم لي ضلع من فرقاك ما تليته، شبعتني من رجا وصلك وصبري جايع. كم حاسد حب يتعشاك وتغديته، ما كنت أعرف أن جرحي في المحبة شايع، والجرح يوم استبد بخاطري غنيته كان الغنى رايع، وجرحك حبيبي رايع.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: مرت سنة من أشعار فزاع،
1: ومرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحى.
2: أحلى طرب
3: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
4: جلسات على دانا.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا بلادي، بلاد الصار من المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. يا بلادي، بلاد الصارم المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. أنتي المستحيل ومهبط الأحلام، في أهلك الشرف والعز متواجه، كأنها لرسمتها ريشة الرسام، لؤلؤة فارقة في حضن ديباجة. ويوم أحطك على راسي وفا وكرام، الملك فوق راسه دايم تاجه، وش كثر حبك بقلبي غلا وهيام، كثر صبرك على ضيقتها وازعاجه. ويوم كثر الحكي يناقد الهدام، يوم كثر الحكي يناقد الهدام، فاض صبر الأديب وصاغ منهاجه، طوية الصح ولا جفة الأقلام، دفتر الشعر حد بضلوعي أدراجه، دون سرجع سف السابق ودون الجام، واسبح البحر لين تصفق أمواجه، دربي المظلم اللي يتعب الأقدام، بالوعي والمعرفة أشعل سراجه، وكل ما جيت أبعلن لحظة استسلام، صاح حب البقاء في داخلي واجه، نظرتي فوق فوق ومركزي قدام، وعاذلي يعقد من الضيقة إحجاجه، لكن العام هذا غير ذاك العام، نجمتي في سماء الإبداع وهاجه، باب بيت الكريم الدله اللي نام فاتحنه ولا ينصك مزلاجه، وباب بيت البخيل الضيع أهل أرحام، دون بابه يرد السايل أسياجه، انت عاطف بنظرتنا مع الليتام، نحسبنها هي اللي بس محتاجة، والحقيقة ببعض الوعي والإلمام، ينجلي مدخل المعنى ومخراجه، كلنا في احتياج الشعب والحكام، ونختلف في اختلاف المرء والحاجة، وكل يوم تحقق حلم من الأحلام يعتبر عمر، لأن العمر بنتاجه. أنت لو تحسب الفارغ من الأيام، اكتشفتن عمرك ذا ولا حاجة.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين اللي بعلات حزينة صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين شرات اللي بعلاته يحنى رسوم الحب في قلبه دفينا وكم طبع بحركم من سفنا ونسبح في لجوجه مخترينا خيالك دايما ما غاب عنا وطيفك في منامي يظنينا ولحظة من عيونك يذبحنا بصفين الهدب والحاجبين أنا والله لو منت المغنى وتملكني عهودا من سنينا لغني في الهوى في كل فنة وبيع بيع ناس المحسن.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

الصبر يا ربي. صحيح بعد ما اقدر انا ديك, صحيح بعد ما اقدر انا ديك يا يمه, ولا يوم

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: الحزن بضلوعي يشعربه، ضلوعي اللي غدت خربه، ناس سكنوها وخلوها كل واحد راح في دربه، محد بقالي سوى نفسي مع زحمة وجوه مغتربة. يا بعد الأفراح عن عيني ومن عيني الياس، يا قربة كأنه استوطن الغيمة، ولا كنت مرتاح تمطربة، وانا جديدي وش جديدي ما عاد لي للشعر طربة. كنت افخر نقيل لي شاعر وخلاص خلاص ما عدت افاخر به. أسري أسري مع الجرح واتأمل، يسهرني الليل واسهر به، والليل لأنه من أصحابي الفجر بالنور يغدر به. شوف الألم وين وداني وإحنا هل السيف والحرب، قصيدة الجرح كاتبها وقصيدة الليل والغربة. وكنت انتظر وقت منفاسي، أبا وصاله أبا قربه، هو كان لي زادي وشربي، ولكنت له زاده وشربه. عطشان يا بحر ما تسمع، ما دقت من زرقتك شربه، عطشان ومواجك عيونه وهدوءك أخلاقه الذربة. هل يا ترى هو يفكر بي شرات ما أنا أفكر بي؟
1: أشعار
0: على الخليجية.

من أحسن فريدوم للعلم الخصبات وحتى 50% على باقات مختارة فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

يا بوي رمز المجد والعز والدين والمرجلة والمقدرة والشهامة، اللي يطغى ذكرك في كل الميادين زعيم كنك من خلق للزعامة. لو قلت كفك غيث، لو قلت كفك غيث كل المساكين، اخضر غصن وغردت لي حمامة، وسمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه. لو قلت كفك غيث، لو قلت كفك غيث كل المساكين، اخضر غصن وغردت لي حمامة، سمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه. من 1973 للعام هذا وانت رمز الكرامة، من الخليج العربي لآخر الصين، والمجد في صدرك معلق وسامة. ولو قلت يا فزاع رايح على وين، بقول مدري غير فكري مدامه، متوجه لك يا حفيد السلاطين، بحاول انه يرتقي من مقامه. انا مسوي لي قصيده في 20 بيت، ولك في كل بيت علامه. ايامنا يا طيب الراس يومين، يوم ولدنا به ويوم القيامه، والفهم يطغى في عقول الفهيمين، على التعنت والجهل والغشامة. والناس منقسمين يا بوي قسمين، والكل منهم مختلف في نظامه، والاستقامة درب ما هو بدربين، والمستقيم يقدر الاستقامة، واللي يحب الدين ويطبق الدين يعرف حلال الوقت ذا من حرامه. والشين كل الزين في محجره شين، ومن التشاؤم يبتلش في منامه، وما كل دمعة عين تنزل من العين افراق او هجران ولا ندامه. ترى دموع العاشقين المحبين سميتها نسخة من الابتسامة، اخترت لك باقة شعر من بساتين، فكر ان تحت ظلك رقى للغمامة. والشعر ما هو ينحصر في الدواوين، الشعر يبقى في القلوب احترامه. إلا أنت وين ووين من نافسك وين، يا عاتق المجد الأصيل وسنامه. لو قالوا الهرام ورث الفراعين، تراك ورث المرجلة والشهامة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.